0: على مواضيع ممتعة ومسلية في الويكند. أنا كانوا يسموني الويكند.
1: أو أنك تدور على برنامج يجمع بين المتعة والوناسة.
0: أنا الوناسة حبيبي يا ولد الويكند. انت تبغى تعيش لحظات ما تتنسى من الضحك في كل ثانية؟ خلك معايا وحتموت من الضحك. بسم الله عليك حتى عمرك طويل. حاخذكم في رحلة ممتعة ومسلية مليئة بالحماس والألعاب والمسابقات والمشاركات ومواضيع تاخذك لبعيد، وإن شاء الله ما جيب فيكم العيد. في برنامج عيش الويكند حكون معاك

0: أجدد الأغاني، ترتيب حسب الاستماع، وأخبار الفنانين. كل هذا وأكثر في برنامج مسموع.
1: مسموع أخبار حصرية، مسموع أخبار الفنانين.
2: برنامج مسموع لأعلى 10 أغاني استماعاً، يجمع لكم أغاني الفن والفنانين في مكان واحد. حلقة أسبوعية كل خميس مع سهى الوعل من 8 إلى 9 مساء على ألف ألف أف أم.
1: أخبار الفنانين.
0: هذا البرنامج برعاية ريكسوس مرجانة.

0: إنسان أكثر مع هنا الحمد.
1: أنا دائما أقول أن السوشيال ميديا بصفة عامة عالم افتراضي، أسماء مستعارة من خلف الشاشات، نلقى أشخاص يظهرون أفضل ما عندهم. ليش؟ عشان يبهرونا، ما يكونون على حقيقتهم. هم أشخاص مزيفون، أقنعة تسقط، حقائق تظهر، علوم تبان عند أول نقاش أو حوار يحدث. وإحنا جايين نبي نوسع صدورنا، نبي نتنفس ونلقاهم هم وظروفهم، مشاكلهم، معاملتهم، أسلوبهم الشين، كنا إحنا ما عندنا هالظروف. طيب إلى متى؟ لازم يا إخوان نحترم أنفسنا قبل ما نحترم الآخرين، لأن الأشخاص اللي يرمون الكلمة بدون ما يثمنونها ما يدرون بأثرها علينا. ترى والله أن الكلمة تقتل يا أخوان. المطلوب منك شيء واحد، أنك تكون إنسان، أنك تكون إنسان.
0: حبر على ورق مع أسماء قصاص.
2: لا تهمل أناقتك، الجمال يجلب لك الأشياء الحلوة، كل شيء في الكون بينجذب للي يشبهه. كل ما كنت متألق وجميل انجذبت نحوك الأمنيات الرائعة، ونهملت نفسك ما راح يتقرب منك أي أمنية. كل شيء في الكون بينجذب للي بيشبهه. أنت اللي بتحدد الكثير من شكل حياتك، لا تنسى هذا أبداً.

0: لعل خير مع فهاد القثامي. لا تفكر كثير ولا تفسر على هواك، لا تجد نفسك في التفكير والتفسير لسلوك الناس أو أنك تحلل المواقف. الأمر ببساطة، خذ الأمور بالظواهر واترك اللي يزعجك، لعل خير إن شاء الله.
1: ألف ألف أف أم الدقيقة تفرق مع محمد إبراهيم.
2: لا تتردد، لأنه كل ما أنت قاعد تتردد كل ما أنت قاعد تأخر على نفسك فرص أطول. في قصص كثير ممكن تسمعها عن القاتل الأكبر اللي هو التردد، بسبب أنه التردد دائما يشوش عليك الرؤية ويخلي الرؤية بالنسبة لك غير واضحة. إذا كنت حاب تشوف الرؤية بشكل واضح، وضوح الكريستال، غالبا لما تعزم على أمر معين خذ القرار الأول اللي يجي في بالك، لأنه غالبا القرار الأول هو القرار الصح وهو صوت القلب.
1: ألف ألف أف أم
3: إنسان أكثر، إنسان أكثر. مع هنا الحامد. مع هنا الحامد.
4: أنا دائما أقول أني أنا ما أجيد النهايات ولا أؤمن بأن الحب ينتهي. نزار قباني يقول لا نهايات للحب، الحب الذي ينتهي لم يكن حبا. الحب الحقيقي يتجدد، أبدا ما ينتهي، يصير أعظم، يتجذر، يصبح أقوى. الحب ما ينتهي حتى وإن انتهت العلاقات وتقطعت سبل الوصال، الحب الحقيقي يبقى. الحب الحقيقي يبقى يا أخوان. نستطيع نسيان مئات من الأشخاص اللي مرينا فيهم في حياتنا، لكن اللي حبيناه لا نستطيع نسيانه. الحب ما ينتهي أبدا، الحب ما ينتهي أبدا.

0: جولة في كتاب مع أميرة الفاضل.
1: مرحبا، كيف أخدمك يا أمي؟ جملة شهدت بسببها معركة كلامية دارت بين البائع والزبونة، وتذكرت هذا المشهد لما قرأت كتاب نساء تجدف نحو الشمال. مع أننا في زمن الإجراءات التجميلية واللي بسببها ما تظهر معالم الشيخوخة والتجاعيد على النساء بسرعة، إلا أن الخوف من التقدم في العمر والتعلق بفترة زمنية سابقة ما زال مستمر. هذا يعني أنه عامل المظهر والشكل الخارجي ليس هو العامل الوحيد. بشكل عام يرتبط التقدم في السن بفكرة أنه دورنا في الحياة أصبح أقل أهمية، الأولاد كبروا، سيطرتنا على من حولنا قلت، وحتى العلاقة الزوجية تتغير إذا ما كانت جذورها صلبة من الأساس. وإضافة على ذلك فإن التقدم في السن مرتبط بكثرة الأمراض. الغريب إن الشيخوخة والتقدم في العمر ما يجي فجأة، بس إحنا اللي نلاحظه فجأة. ذكرت الكاتبة قصة عن مرأة في أواخر 60 من عمرها تدعى إيفا. إيفا كانت تشتري تذكرة لدخول أحد المعارض الفنية، فسألها البائع: هل تريدين الخصم المخصص لكبار السن؟ وقفت مذهولة، وقع السؤال عليها كان صادم، مع أنها مدركة لعمرها لكنها لازالت ترى نفسها امرأة جذابة كما لو كانت في 30 من عمرها. طيب، هل النساء فقط من يخفن من تقدم العمر؟ لا، الضغط المجتمعي والإعلامي على الجنسين، لكن وقعه على النساء أكبر، فإذا سعت خلف الإجراءات التجميلية تنعت بالتصابي، وإذا قررت التعايش مع عمرها بدون إجراءات لا تسلم من الانتقاد. بالنسبة للرجال فهم يتعمدون تصنع اللامبالاة، وفي بعض الأحيان القيام بتصرفات غير واعية ليشعروا أنفسهم بأنهم أزالوا شبابا. إحنا تناسينا أهم ميزات التقدم في العمر. تقدمنا في العمر يعني اكتمال شخصيتنا ونضجنا بعد الكثير من التجارب الحياتية اللي عشناها، والتخلي عن صفات من شخصياتنا القديمة زي الأنانية. صرنا نفكر في أنفسنا وفي العالم من حولنا. مع التقدم في العمر لا نلتفت لتوافه الأمور والسطحية المنتشرة من حولنا، إضافة إلى أننا نقدر قيمة الأشياء والأشخاص، نصبح ممتنين وراضين أكثر، والأهم أننا نصحى وننام وقت ما نبغى. كل المطلوب منك تحاول اتباع نظام صحي ورياضي يساعدك في تجنب الأمراض. يقول أحد المسنين: كنت أنا والصحة نبحث عن المال، واليوم أنا والمال نبحث عن الصحة. دمتم بصحة جيدة. كنتم معي أنا أميرة الفاضل، مع السلامة.

0: مساجد حول العالم.
1: تقع قلعة بيتريلا على بعد 18 كيلومترا فقط عن عاصمة ألبانيا تيرانا، وهي واحدة من أهم المعالم الأثرية فيما يتعلق بالتراث الثقافي لألبانيا. تقع هذه القلعة أعلى التلة فوق القرية التي تحمل الاسم نفسه. تقع جمهورية ألبانيا في جنوب شرقي أوروبا، وتبلغ مساحتها نحو 750 كيلومترا مربعا، ويبلغ عدد سكان ألبانيا نحو 5 ملايين نسمة. نسبة المسلمين تزيد على 80% من مجموع السكان الحالي. ألبانيا عضو في منظمة التعاون الإسلامي التي تجمع 57 دولة إسلامية، وتوصف بأنها الصوت الجماعي للعالم الإسلامي. وصل الإسلام ألبانيا وعرف طريقه إلى قلوب أهلها منذ القرن الأول الهجري، وذلك حينما عبر المسلمون مضيق جبل طارق إلى القارة الأوروبية، وفتحوا بلاد الأندلس، وحرصوا على إسعاد الناس في ظل عدل الإسلام. كما كان للتجار المسلمين والدعاة فضل كبير في وصول الإسلام إلى ألبانيا، وكذلك عرف التجار الألبان بتجوالهم في بلاد المسلمين. يشكل المسلمون الألبان أكبر فئة مجتمعية في ألبانيا، والمسلمون اليوم هم ورثة الجماعة الإسلامية التي كانت موجودة في ألبانيا قبل حقبة الحكم الشيوعي، والتي كانت تتبع فقه المذهب الحنفي وتتبنى التقاليد الإسلامية العثمانية. فألبانيا بقيت منذ زمن محمد الفاتح تحت الحكم العثماني، ولم تحصل على استقلالها حتى عام 1912، ما يجعل هذه القطعة المعمارية مثيرة للإعجاب هو عمر الحجارة التي بنيت بها. أقيمت قلعة بيتريلا على تل يبلغ ارتفاعه نحو 400 متر. بنيت قلعة بيتريلا في القرن 15 الميلادي، وهي من أولى القلاع التي تعتمد نظام الدفاع البيزنطي. كان للقلعة دور دفاعي كبير عن العاصمة تيرانا خلال أكثر من 500 عام. كان للقلعة دور هام في الدفاع عن المدينة في القرون الوسطى وحتى أثناء الحرب العالمية الثانية. للقلعة مخطط رباعي الأضلاع، طولها 80 مترا و50 مترا على الجانبين. كانت المساجد في ألبانيا ساحات العلم الكبرى، فلم تكن بيوتا للعبادة فحسب، بل كانت معاهد للعلم والعلماء، فكانت أعمال العلماء تكتب وتحفظ وتدرس وتنسخ داخل المساجد في المناطق الألبانية. وقد بني أكبر عدد من المساجد فيها في القرنين 15 و16، وبعد خروج الألبان من نفق الحكم الشيوعي منهكين مسحوقين وفقراء معدمين وشبه فاقدين لهويتهم الإسلامية، حاولوا إعادة وصل من قطع مع سياقهم التاريخي الذي انقطع تماما خلال فترة الحكم الشيوعي الذي استمر نحو 50 عاما متصلة. فبعد قيام الرئيس المنتخب في عام 1992 ببعض الإصلاحات السياسية والاقتصادية للتحول من حياة العزلة إلى الانفتاح على العالم، انضمت ألبانيا إلى منظمة المؤتمر الإسلامي عام 1992، وعادت بعض المظاهر الإسلامية إلى المجتمع الألباني، وأقيمت العديد من المساجد في ألبانيا، والتي يبلغ عددها اليوم نحو 700 مسجد، بينها العديد من المساجد التاريخية التي عطل دورها أثناء الحكم الشيوعي. أسهمت ألبانيا بعدد من الآثار المعمارية ذات الطابع الإسلامي، من بينها موضوع حلقتنا اليوم، قلعة بيتريلا. قلعة بيتريلا تشرف على نهر جار وعلى أراض شاسعة من الغابات وأشجار الزيتون التي تنتشر في المنطقة بشكل كبير. نغادر قلعة بيتريلا في ضواحي العاصمة تيرانا، متوجهين إلى قرية بيريزا المجاورة لزيارة قلعتها ومسجد القلعة.
2: أقوى استثمار تسويه إنك تزرع في نفسك كل يوم شيء يرفعك، لأن أعظم أرباح العمر تيجي من داخلك.
3: الثقة بالنفس مع أحمد قشطة.
2: الإدراك، لو أدركت إنك نتيجة لخلق عظيم، وإن ربك كرمك وفضلك وسخر لك ما في السماوات والأرض، كيف بتعيش حياتك؟ كيف بيكون حضورك؟ كيف بتتصرف في يومك؟ أكيد بتختار إنك تكون بأفضل ما أنت عليه، وبتفرح وتنبسط وبتشكر على كل هذه النعم العظيمة. فسؤالي هو، لو أنت مكاني، إيش الإدراك اللي تختار تكون عليه اليوم؟ من أحمد قشطة إلى ألف ألف أف أم.
3: قمر معادي البربع.
4: يا من ولدت فأشرقت بربوعنا، يا من ولدت فأشرقت بربوعنا، نفحات نورك وانجلى الإظلام. أأعود ظمآن وغيري يرتوي؟ أيرد عن حوض النبي هيام؟ كيف الدخول إلى رحاب المصطفى والنفس حيرى والذنوب جسام؟ ماذا أقول وألف ألف قصيدة عصماء قبلي سطرت أقلام؟ مدحوك ما بلغوا برغم ولائهم أسوار مجدك فالدنو لمام، حتى وقفت أمام قبرك باكيا فتدفق الإحساس وتوالت الصور المضيئة كالرؤى وطوى الفؤاد سكينة وسلام.

0: توكل على الله فسيكفيك الله.
1: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما ترزق الطير. ولذلك سبحان الله، كلما كان العبد يشع نور التوكل في صدره كلما كان الخير محيطا به من كل نواحي. ولذلك تأمل في التوكل، تجده شعارك في كل أحوالك. قال الله جل وعلا: فإن تولوا فقل حسبي الله، ذهبوا عنك وأعرضوا وما سمعوا إليك، فتوكل على الله فسيكفي الله. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت، وإن أعرضت أنت عنهم فدع أذاهم وتوكل على الله، وإن نزلت بك مصيبة وألمت بك رزية فقل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. كلما كان قلبك يفيض إيمانا كلما زاد نصيب التوكل في صدرك. ولذلك سبحان الله، كلما وكل العبد إلى نفسه ظل وزاق وما وفق ولا سدد، فتجد العبد يتخبط ويرفع عنه التوفيق ويقل رزقه ويحرم من الخير لشيء وقر في قلبه وأمر سوء قر في داخله. ولذلك تأمل في غزوة حنين، حينما قال ربنا جل وعلا: ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. أين قواكم؟ أين عددكم؟ أين جيشكم؟ أين سلطانكم؟ أين أسلحتكم؟ أما من توكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ما ظنك إذا كان الله حسبك وكافيك ورازقك وناصره ومؤيده وحافظه ومعليه ورافع شأنك، وهو الذي كافيك جل وعلا. فمن ذا الذي يستطيع ما كان نصره من السماء وحفظه من العلو؟ فلا إله إلا الله سبحانه وبحمده. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه.

0: حس جمال.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله مستمعي الكرام في الحلقة الثالثة من برنامجكم تشويقات قرآنية، ونعرض في هذا البرنامج الكلمات التي قد تفهم خطأ من بعض الناس، وقد يتبادر إلى أذهان البعض أنهم يفهمونها بديهيا بمعنى، والله سبحانه وتعالى يريدها في سياق هذه الآية بمعنى آخر. معكم من التقديم فارس جمال، ومن الإخراج زميلنا المبدع مصطفى أصفري. وصلنا في سورة آل عمران إلى الآية رقم 153، يقول الله سبحانه وتعالى: إذ تصعدون. كلمة تصعدون معناها أي تمضون على وجوهكم، من الإصعاد وهو الإبعاد على الأرض الصعيد. قال القرطبي: فالإصعاد السير في مستوى من الأرض وبطون الأودية والشعاب، والصعود الارتفاع على الجبال والسطوح والسلاليم والدرج، وليس

الجبال والسطوح وما شابه ذلك. الآية رقم 40 في سورة النساء، يقول الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. الذرة هي النملة الصغيرة، وقيل ذرة التراب، وليست هي ذرة كما في التصور الفيزيائي والكيميائي الحديث، فهذا اصطلاح حادث للذرة لم يكن مقصود القرآن وإن صح المعنى. فإذا الذرة هي النملة الصغيرة، وقيل ذرة التراب، وليس الذرة التي نعرفها في علم الفيزياء. أيضا وصلنا إلى آية رقم 43 من سورة النساء: أو جاء أحد منكم من الغائط. الغائط هنا مكان قضاء الحاجة، وليست الحاجة المعروفة نفسها، وقد كن الله عن الحاجة بمكانها، وليس مجرد الإتيان موجب للوضوء، وإلا فإتيان المرء لمجرد الإتيان مكان الحاجة ليس موجبا للوضوء. أيضا قال الله سبحانه وتعالى في آية رقم 90 من سورة النساء: وألقوا إليكم السلم أي انقادوا لكم طائعين مستسلمين. وليس المراد ألقوا إليكم تحية السلام، ومنه كذلك قوله: وألقوا إلى الله يومئذ السلم، أي استسلموا لله يوم القيامة ذالين منقادين لحكمه، بخلاف قوله تعالى: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، فهي تعني إلقاء التحية أي قول السلام عليكم. إذن وألقوا إليكم السلام أي انقادوا لكم طائعين، وليس المقصود بها السلام. أيضا يقول الله سبحانه وتعالى في الآية الأولى بعد المئة الأولى من سورة النساء: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، أي إن خفتم أن يعتدوا عليكم فيجوز لكم قصر الصلاة، وليس يفتنكم أن يضلوكم عن دينكم. أيضا يقول الله سبحانه وتعالى في الآية 19 في سورة المائدة: على فترة من الرسل. الفترة هنا بمعنى الفتور وليس المدة، وذلك أن بين محمد وعيسى عليهم الصلاة والسلام قرابة 600 سنة، وهي مدة فتور وانقطاع من الوحي، فالفترة تكون وتعنى هنا في هذه الآية بمعنى السكون بعد الحركة وليس معناها المدة. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة في آية رقم 105: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. يفهمها بعضهم فهما خاطئا بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصواب، أي لا تضركم ذنوب غيركم إن اهتديتم بالقيام بأمر الله بالأمر بالمعروف، ومن تركه وهو مستطيع فهو ضال وليس مهتد. وروي حول هذا المعنى عن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم: أبو بكر وابن عمر وأبي ثعلبة وغيرهم. نكتفي بهذا القدر مستمعي الكرام، في أمان الله.

بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم

تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به

جاعل في الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك

سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال لما قل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم

غدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم

أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا

أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين.

يقبل منها شفاعة ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم

ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنغفر

من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم

بذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط

أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون

ما اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم

الله بما تعملون بصير. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون

والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم

حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن

وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من

ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم.

0: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون.
1: تلك أمة قد خلت لها

به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة.

ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت

وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت

قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن

الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله

أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت

أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله.

خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما

فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم.

يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين

البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد

فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم

وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام

يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون

فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد.

الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا

أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا

مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات

أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول

عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى

ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا

ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين

والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمنن بالله واليوم الآخر

المعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم

فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن

أن ينكحن أزواجهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله

واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما

أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا.

تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا

وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط.

إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية

دهر فمن شرب منه فليس مني فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو

فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت

الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس

كلوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه

أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى

ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك.

تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطعام

يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة

الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا

ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير.

يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من

إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. ليس عليك

سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أولياء من التعفف تعرفهم بسيماهم.

الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف

يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا

فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليمل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها

السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به

0: المسلمين والمستضعفين في كل مكان، فرج همهم ونفس كروبهم وأقل عثراتهم وتول بنفسك أمرهم. اللهم يا أرحم الراحمين، يا خير من سئل، وأجود من أعطى، وأكرم من عفا، وأعظم من غفر، وأعدل من حكم، تقبل منا، إنك على كل شيء قدير. إخوة الإيمان، بعد قليل يستمع المسلمون في هذا المكان الطاهر في أقدس بقعة على وجه البسيطة، يستمعون إلى خطبتي الجمعة التي سوف يلقيها فضيلة إمام المسجد الحرام الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، ويؤذن للأذان الثاني من المسجد الحرام المؤذن أحمد عبد الله بصنوي. والمسلمون وهم يستعدون بعد قليل لهذا الحدث الإيماني العظيم، كما يستمعون إليه في كل أسبوع، تتغشاهم الرحمات وتجلس معهم ملائكة الرحمن يستمعون إلى هذا الدرس الإيماني. إخوة الإيمان، إلى خطبتي الجمعة.
1: السلام عليكم.

أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة.

الحمد لله، الحمد لله المتفرد بالخلق علما وإيجادا، أحمده سبحانه حمدا نزكو به دنيا ونسمو معادا. لك الحمد ما أولاك بالحمد والثنى، على نعم أتبعتها نعما تترى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهبنا نعما لا نحصيها ومننا لا نستقصيها. وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبد الله ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق، فعم الخير إسعادا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه البالغين من العلياء أمجادا، والتابعين ومن اقتفى أثرهم يرجو توفيقا وسدادا، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، فمن لزم التقوى سعد في دنياه وأربى، وزكى روحا وقلبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المؤمنين، إن أهم ما تتميز به المجتمعات المسلمة أن للدين أهمية قصوى في توجيه السلوك الفردي والعلاقات الاجتماعية، وهو مصدر قيمها الإنسانية والاجتماعية ومقياس مثلها العليا. والإسلام ليس قاصرا على الشؤون الاعتقادية والتعبدية فحسب، بل هو نظام شامل للحياة يمدها بمبادئه وأصوله التشريعية في مختلف المجالات والتعاملات. وإن من أهم ما تميز به عصرنا الحاضر تلكم التقانة الحديثة والتقدم المتسارع في تطويرها واستثمارها في مختلف وسائل الحياة. فوسائل التواصل الاجتماعي لا يخلو منها بيت، بل لا يخلو منها إنسان في حله وترحاله وفي جميع أحواله، مما يستوجب التذكير بالضوابط والأخلاقيات عند استخدامها. إخوة الإيمان، وسائل التواصل الاجتماعي وتقانات الذكاء الاصطناعي من النعم التي أنعم الله بها على عباده، وكل نعمة من الله تعالى تستوجب منا الشكر بالقلب واللسان والجوارح. وشكر النعم يكون باستخدام هذه الوسائل في طاعة الله تعالى ومراضيه، مع استشعار مراقبته سبحانه في كل ما ينشر ويقال، فإنه سبحانه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وإنك لواجد في وسائل التواصل الاجتماعي العجب العجاب، مما يفسد العلاقات ويقطع حبال الود في المجتمعات من الطعن في دين الناس وأعراضهم وعقولهم وأموالهم، فيتلقفها الدهماء وتلوكها الرويبضة في نشر للشائعات وترويج للأراجيف والافتراءات، مما يجب معه الحذر في التعامل مع هذه المنصات المنتحلة والمواقع المزيفة التي تكثر فيها الغثائية ومحتوى الغوغائية. معاشر المسلمين، الكلمة مسؤوليتها عظيمة، فهي سلاح ذو حدين ورسالة ذات ضدين، فهي إن شئتم شمس مشرقة أو نار محرقة، هي دليل فاصل
أو سيف قاصر هي صيب الغيث أو سيء العيث، الكلمة نبل واحترام أو نبل ذو اجترام، هي باعث السرور أو نذير الثبور، أحلى من الرضاب وأنكى من العضاب، ورب قول أنفذ من صول، وكم من كلمة قالت لصاحبها دعني. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. أخرجه البخاري. فما يكتبه الإنسان أو تخطه أنامله أو يقوله أو يعيد نشره أو يشارك فيه على هذه المواقع داخل فيما سيسأل عنه ويحاسب عليه. قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ولخطورة الكلمة وأهميتها ترتبت عليها العقوبات والحدود في الإسلام والتعازير والآثام على مجرد الكلام، من ذلكم كلمة التوحيد وإبطال الكفر والتنديد ولفظة النكاح أو الطلاق وغيرها. احذر لسانك أن تقول فتبتلى، إن البلاء موكل بالمنطق. وأشر من ذلك استخدام التقنيات الحديثة كالذكاء الاصطناعي والتطبيقات الحاسوبية في التزوير والتضليل وتركيب المقاطع وتقليد الأصوات وانتحال الشخصيات ونسبة الأقوال زورا إلى غير أصحابها ونشر ذلك في وسائل التواصل والمواقع، فإن ذلك من الكذب المحرم شرعا، بل هو اعتداء على أعراض الناس وخصوصياتهم وإعانة على نشر الباطل وترويجه. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر من آمن بلسانه، يا معشر من آمن بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم.

إذا كانت التقانة الحديثة من نعم الله علينا في هذا العصر، فإن سوء استخدامها من أعظم المفاسد على الأفراد والأسر والمجتمعات، لأنه يؤدي إلى انتهاك الخصوصيات والاحتيال ونشر البلبلة وزعزعة الثقة والإضرار بالأمن المجتمعي وإشاعة الفتنة، وذلك ضرب من الفساد والإفساد، والله لا يحب الفساد. فالحذر الحذر الحذر الحذر من إعادة نشر الصور والمقاطع المفبركة أو المنسوبة إلى الأشخاص لما في ذلك من نشر الأكاذيب وإشاعة الباطل وإثارة البلبلة بين الناس. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقال سبحانه: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. رواه مسلم. أمة الإسلام، يا من تسمى باسم مستعار وتخفى وراء شاشته عن الأنظار للطعن في الأماجد والأخيار، توبوا إلى بارئكم ومولاكم، وزنوا ما تسطره يداكم، وكفوا عن المسلمين وحرى صدوركم وأذاكم، تسعدوا في دنياكم وأخراكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولكافة المسلمين والمسلمات من كل الذنوب والخطيئات، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه كان توابا رحيما. الحمد لله الذي أحكم الشريعة وجلاها فأسعدت أمتنا في دينها ودنياها، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه، خير من زكى النفوس وبالإيمان أحياها، وعلى آله وصحبه أبر الأمة أفئدة وأتقاها، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، فكم أوفت تقواه خشية وإجلالا، وأورثت إشراقا وابتهالا، ويا لله كم أصلحت حالا ومآلا. أمة الإسلام، لقد جاءت شريعة الإسلام بالوحدة والائتلاف والتحذير من الفرقة والخلاف. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وجرائم وسائل التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي كالابتزاز والتشهير والمقاطع المكذوبة والمفبركة وما تبثه من الإرجاف والشائعات والبهتان والافتراءات لم تعد خافية على الحصيف الواعي ولا تهز الواثق الداعي. واختراقات الحواسيب والهواتف المحمولة والاحتيالات المالية عبر المنصات والشبكات والرسائل الوهمية بدعوى الثراء السريع والتستر التجاري

0: الاستثماري واستهداف أموال الناس والاحتيال عليهم بشتى الوسائل الاعتيادية والتقنية والرقمية، وكذا الاختراقات الألكترونية بشتى صورها وأنواعها، وجرائم الذكاء الاصطناعي الذي أصبح متاحاً للجميع، وكذا التعصب والعنصرية والكراهية والمقاطع الإلحادية والإباحية، كل تلك الأنشطة الإجرامية متعددة الأوجه توجب علينا نحن المسلمين الوقوف صفا واحدا في وجه كل من يحاول شق الصف وإحداث الفرقة والخلل والبلبلة بالكذب على القيادات والرموز والعلماء بمقاطع مكذوبة أو أقوال منتحلة. أمة الإسلام، ومن الضوابط المهمة في هذه الوسائل المعاصرة تسخيرها لخدمة الدين والوطن ورعاية أمنه واستقراره، وهنا يدين الغيورون والمنصفون ويستنكرون بأشد العبارات الهجمات الإجرامية الإرهابية من جماعة الحوث الإرهابية على مكة المكرمة والمدينة المنورة، واستهداف المدنيين والأعيان المدنية، الأمر الذي يعد مصادما للشريعة ومستفزا لمشاعر المسلمين وانتهاكا صارخا لكل الأعراف والمواثيق الدولية. واليقين التام أن أمن الحرمين الشريفين وقدسيتهما خط أحمر لا يمكن تجاوزه. حفظ الله المملكة العربية السعودية من كل سوء ومكروه، وأدام أمنها واستقرارها ورخاءها وازدهارها، ورد عنها كيد الكائدين وعدوان المعتدين وسائر بلاد المسلمين، إنه سميع مجيب. هذا، وصلوا وسلموا رحمكم الله على النبي الكريم كما أمركم المولى الرحيم في كتابه الحكيم، فقال تعالى قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على النبي المختار، وارض اللهم عن صحبه الكرام الأبرار المهاجرين منهم والأنصار، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر العشرة المبشرين بدار القرار، وعنا معهم بمنك وجودك وكرمك يا عزيز يا غفار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واحم حوزة الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، ووفق أئمتنا وولاة أمرنا، وأيد بالحق والتسديد إمامنا وولي أمرنا. اللهم وفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده إلى ما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين، وإلى ما فيه الخير والرشاد للبلاد والعباد. اللهم اجعلهم نصرة للإسلام والمسلمين. اللهم وفق رجال أمننا، اللهم وفق رجال أمننا ودفاعنا والمرابطين على ثغورنا وحدودنا، وسدد رأيهم ورميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، وألف بين قلوبهم، واهدهم سبل السلام. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا، وموت المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أنجِ المستضعفين من المسلمين في كل مكان، واحفظ المسجد الأقصى شامخاً عزيزاً إلى يوم الدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.
0: استووا واعتدلوا، أقيموا صفوفكم وسدوا الخلل. الله أكبر،
1: الله أكبر.

0: أكبر.
1: سمع الله لمن حمده.
0: ربنا ولك الحمد.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

0: أكبر.
1: سمع الله لمن حمده.
0: ربنا ولك الحمد.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

0: اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يستجاب له يا رب العالمين. اللهم يا من أمره بين الكاف والنون، ويا أرحم من الأم الحنون، اللهم اجعلنا في الدارين سعداء، وعند غفلة الناس منيبين. اللهم إنا نسألك يا من لا تغلطه المسائل، يا من لا يشغله سمع عن سمع، يا من لا يبرمه إلحاح الملحين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء. اللهم اكشف عنا وعن كل المسلمين كل شدة وضيق وكرب. اللهم إنا نسألك فرجا قريبا، وكف عنا ما نطيق وما لا نطيق. اللهم فرج عنا وعن كل المسلمين كل هم. اللهم فرج عنا وعن كل المسلمين كل هم وغم، وأخرجنا والمسلمين من كل كرب وحزن. يا رب، وعدت عبادك بقبول دعواتهم، فاللهم ارزقنا ما نريد، وارزق قلوبنا ما تريد، واجعله لك كما تريد. اللهم قدر له ذلك قبل أن تأذن شمس الجمعة. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ونفس لا تشبع، ودعوة لا يستجاب لها. اللهم من اعتز بك فلن يذل، ومن اهتدى بك فلن يضل، ومن استكثر بك فلن يقل، ومن استقوى بك فلن يضعف، ومن استغنى بك فلن يفتقر، ومن استنصر بك فلن يخذل، ومن استعان بك فلن يغلب، ومن توكل عليك فلن يخيب، ومن جعلك ملاذه فلن يضيع، ومن اعتصم بك فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم فكن لنا وليا ونصيرا، وكن لنا معينا ومجيرا، إنك كنت بنا بصيرا. اللهم أسعدنا بساعات هذا اليوم، ووسع علينا رزقنا، واجعلنا ممن ألهم ذكرك وأجبت دعوته وزدته من فضلك، واجعلنا ممن حفظ دينه وأيدته بنصرك، ورضيت عنه وأرضيته من حبك، وعن النار أبعدته وأدخلته جنتك، والخير أرشدته وكفيته نقمتك. اللهم عليك توكلنا، فارزقنا واكفنا، وبك لذنا فنجنا ممن يؤذينا، أنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم رضينا بقضائك، وقنعنا بعطائك، واجعلنا من أوليائك. اللهم إليك مددنا أيدينا، وفيما عندك عظمت رغبتنا، فاقبل توبتنا، وارحم ضعف قوتنا، واغفر خطيئاتنا، واقبل معذرتنا، واجعل لنا من كل خير نصيبا، وإلى كل خير سبيلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا هادي لمن أضللت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا باسط لما قبضت، ولا مقدم لما أخرت، ولا مؤخر لما قدمت. اللهم أنت الحليم فلا تعجل، وأنت الجواد فلا تبخل، وأنت العزيز فلا تذل، وأنت المنيع فلا ترام، وأنت المجير فلا تضام، وأنت على كل شيء قدير. يا حي يا قيوم، يا نور السماوات، يا نور يا قدوس، يا حي يا الله، يا رحمن، اغفر لنا الذنوب التي تحل النقم، واغفر لنا الذنوب التي تورث الندم، واغفر لنا الذنوب التي تحبس القسم، واغفر لنا الذنوب التي تهتك العصم، واغفر لنا الذنوب التي تقطع الرجاء، واغفر لنا الذنوب التي تعجل الفناء، واغفر لنا الذنوب التي ترد الدعاء، واغفر لنا الذنوب التي تمسك غيث السماء، واغفر لنا الذنوب التي تظلم الهواء، واغفر لنا الذنوب التي تكشف الغطاء. اللهم إنا نسألك يا فارج الهم، يا كاشف الغم، مجيب دعوة المضطر، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمها، نسألك أن ترحمنا برحمة من عندك تغننا بها عن رحمة من سواك. اللهم لا تحرم سعة رحمتك وسبوغ نعمتك وشمول عافيتك وجزيل عطائك، ولا تمنع عنا مواهبك لسوء ما عندنا، ولا تجازنا بقبيح عملنا، ولا تصرف وجهك الكريم عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تحرمنا ونحن ندعوك، ولا تخيبنا ونحن نرجوك. اللهم إنا نسألك يا فارج الهم، ويا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا، يا رحيم الآخرة، ارحمنا برحمتك. اللهم لك أسلمنا، وبك آمنا، وعليك توكلنا، وبك خاصمنا، وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، الأول والآخر، والظاهر والباطن، عليك توكلنا، وأنت رب العرش العظيم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لك الحمد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك، اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد على الرضا. نسألك يا ربنا أن تحبب صالح خلقك فينا، ومن يد نبيك تسقينا، وفي الجنة تؤوينا، وبالرحمة تحتوينا، وبقضائك ترضينا، وبفضلك تغنينا، ولطاعتك تهدينا، ومن عذابك تنجينا، ومن شر الحساد تكفينا. اللهم لا تصد عنا وجهك يوم نلقاك، اللهم لا تطردنا من بابك فمن لنا يا ربنا إن طردتنا يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين. اللهم املأ قلوبنا بكل ما فيه خير لنا، اللهم اجعل طريقنا مسهلا وأيامنا القادمة أفضل من سابقاتها. يا لطيف يا لطيف يا لطيف، ألطف بنا بلطفك الخفي وأعنا بقدرتك. اللهم إنا ننتظر فرجك ونرقب لطفك، فالطف بنا ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى غيرك. لا إله إلا الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا أنزلنا بك حاجتنا كلها، اللهم إنا أنزلنا بك حاجاتنا كلها الظاهرة والباطنة. إلهنا كيف ندعوك وكيف نقطع رجاءنا وأنت إلهنا إذا لم نسألك فتعطينا؟ فمن ذا الذي نسأله فيعطينا؟ وإن لم ندعك فتستجيب لنا، فمن ذا الذي نسأله فيستجيب لنا؟ وإذا لم نتضرع إليك فترحمنا، فمن ذا الذي نتضرع إليه فيرحمنا؟ اللهم إنا نعوذ بك من شر ما عملنا ومن شر ما لم نعلم، ونعوذ بك من شر ما علمنا ومن شر ما لم نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. ربنا عبدك ضاقت به الأسباب وغلقت دونه الأبواب، وتعسر عليه سلوك طريق أهل الصواب، وزاد به الهم والغم والاكتئاب، وانقضى عمره ولم يفتح له إلى فسيح تلك الحضرات ومناهل الصفوة والراحات. اللهم أنت المرجو، اكشف هذا النصاب، يا من إذا دعي أجاب، يا سريع الحساب، يا عظيم الجناب. يا رب لا تدعنا بحسرتنا ولا تكلنا إلى حولنا وقوتنا، وارحم عجزنا وفقرنا وفاقتنا، وذلل صعوبة أمرنا وسهل طريقنا، فقد ضاقت صدورنا وتاهت أفكارنا وتحيرنا في أمورنا، وأنت يا الله العالم بسرنا وجهرنا، المالك لنفعنا وضرنا. اللهم أنت القادر على تيسير عسرنا. رب ارحم من عظم مرضه وعز شقاؤه وكثر داؤه وقل دواؤه، وأنت ملجأه ورجاؤه وغوثه. اللهم إنا نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء، اللهم إنا نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء، وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء، وبعزتك التي لا يقوم لها شيء، وبعصمتك التي ملأت كل شيء، وبسلطانك الذي على كل شيء، وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء، وبأسمائك التي ملأت كل شيء، وبعلمك الذي أحاط بكل شيء، وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء. اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق والساعة حق. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا. أنت الله لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. لا إله إلا الله نخلو بها وحدنا، لا إله إلا الله نلقى بها ربنا، لا إله إلا الله نفني بها عمرنا، لا إله إلا الله ندخل بها قبرنا، لا إله إلا الله يغفر بها ذنبنا. اللهم أجرنا من النار وابن لنا عندك بيتا في الجنة. اللهم اكشف عنا كل بلوى يا عالم كل خفية يا صارف كل بلية. ندعوك يا رب دعاء من اشتدت به فاقته وضعفت قوته وقلت حيلته، دعاء الغريق المضطر. اللهم ارحمنا وأغثنا والطف بنا وتداركنا بإغاثتك. اللهم بك ملاذنا، اللهم نتوسل إليك باسمك الواحد الفرد الصمد وباسمك العظيم. فرج عنا ما أمسينا فيه وأصبحنا فيه حتى لا يخامر خواطرنا وأوهامنا غبار الخوف من غيرك، ولا يشغلنا أثر الرجاء من سواك. أجرنا أجرنا أجرنا يا الله. اللهم إنا نسألك سلاما ما بعده كدر، ورضا ما بعده سخط، وفرحا ما بعده حزن. وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء، يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا آخر الآخرين، اللهم اغفر لنا الذنوب التي تهتك العصم. إلهنا وسيدنا ومولانا، ضاقت المذاهب إلا إليك، وخابت الآمال إلا لديك، وانقطع الرجاء إلا منك، وبطل التوكل إلا عليك. لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. تحصنا بذي الملك والملكوت، واعتصمنا بذي العزة والجبروت، وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم، اللهم اغفر لنا الذنوب التي تغير النعم، اللهم اغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء، اللهم اغفر لنا كل ذنب أذنبناه وكل خطيئة أخطأناها، اللهم إنا تقربنا إليك بذكرك واستشفعنا بك إلى نفسك، نسألك بجودك يا ربنا أن تدنينا من قربك وأن توزعنا شكرك وأن تلهمنا ذكرك. اللهم إنا نسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحنا وترحمنا وتجعلنا بقسمك راضين قانعين وفي جميع الأحوال متواضعين. اللهم إن قل زادنا في المسير إليك فقد حسن ظننا بالتوكل عليك، فكل الخير منك وإليك، فارحم قدما سعت إليك وجبهة سجدت بين يديك وعينا بكت طمعا فيما لديك وقلبا تقلبه بين يديك. اللهم إنا عبيدك، أبناء عبيدك، أبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم يا مؤنس كل غريب، ويا صاحب كل وحيد، ويا ملجأ كل خائف، ويا كاشف كل كربة، نسألك أن تقذف رجاءك في قلوبنا حتى لا يكون لنا هم ولا شغل غيرك. نسألك أن تجعل لنا من أمرنا فرجا ومخرجا، إنك على كل شيء قدير. اللهم هبنا الصبر والقدرة لنرضى بما ليس منه بد، وهبنا اللهم الشجاعة والقوة، وهبنا اللهم السداد والحكمة لنميز بين هذا وذاك. اللهم نسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته. اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكمك. إلهي، إلهي وسيدي، نسألك بالقدرة التي قدرتها أن تغفر لنا في هذه الليلة.
1: في مزاد وهد جدة، أرض تجارية في المحجر، مجمع تجاري عظم بالمنارات، أرض زراعية في ذهبان تتجاوز 200,000 متر مربع تحت إشراف إنفاذ. للتواصل 0554 55 0498. مزاد، فرصة تصنع ثروة.

0: جمعة مع الأم اعتدال إدريس.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مستمعيننا ومشاهديننا في إذاعة ألف ألف ومشاهديننا على قناتنا في التيك توك. حياكم الله جميعا، ويا أهلا بعائلتنا ولمتنا وجمعتنا الكريمة. يعني نسأل الله يا رب إنه يديم أول شيء المحبة بيننا، ويديم الجمعة بيننا، واجعلنا في أحسن صحة وعافية. الشيء الثاني يديم علينا نعمة الأمن والإيمان والإطمئنان، ونقول يا رب يحفظ جنودنا ورجال أمننا، ويحفظ أئمتنا وولاة أمورنا، ملكنا ولي العهد، وكل إنسان قائم على حفظ الأمن نكثف الدعاء ليهم، لأنهم الله يكرمهم سهرانين وقاعدين ومتيقظين، يعني في عندهم يقظة على أي شيء يهدد بلدنا. نسأل الله أن يديم على بلادنا وبلاد الخليج وبلاد المسلمين الأمن والأمان، ويهلك الظالمين. هذا أول شيء. والشيء الثاني نبارك لمنتخبنا بفوزه بكأس الخليج، عشان الناس اللي بيحبوا الكورة يعني نقول لهم كده
2: فرحة عامة.
1: أي والله منتخب، يعني أنا ما أتابع الكورة كثير لكن فرحت لهم بصراحة.
2: أكيد.
1: وكمان إخواننا من الخليج حلوا أهلا ونزلوا سهلا، وهذه من القوة اللي بيننا وبينهم. كل اللي شارك في المباريات وشارك في الكأس هذا، نسأل الله يا رب إنه يجمع بيننا وبينهم على المحبة دائما. ضيفنا اليوم اللي هو الدكتور عوض، الله يكرمه الدكتور عوض مرداح، نقول له أهلا وسهلا فيك يا دكتورنا. حلقتنا اليوم بعنوان هندسة العلاقات الفاعلية والعلاقات الأسرية، شيء جميل جدا. الدكتور الله يكرمه أكرمنا قبل كده، جاء معانا والآن أعطانا من وقته الثمين، الله يبارك فيه، وإنه يوم جمعة يوم أهل فجاء عندنا، الله يكرمه. حياك الله يا دكتور، ويا أهلا وسهلا فيك.
2: الله يحييك أستاذة اعتدال، وجزاك الله خير. وبعدين سواء الإذاعة أو المشاهدين أو المستمعين كسبوا شخص، أنا كسبت أشخاص من إخوة وأخوات وأبناء وبنات فضلاء جميعا، فالفضل لله سبحانه وتعالى، ثم يعني لكم في دعوتي، فأنا الكسبان حقيقة.
1: والله احنا الكسبانين والله.
2: خلينا نقول يعني مثل ما ذكر ستيفن كوفي يعني في كتابه العادات السبع للأسر الأكثر فاعلية، إنه سياسة الوين وين، اللي أكسب وإنت تكسب. فأنا لا شك كسبان، والإذاعة كسبانة، وحضرتك كسبانة، والمستمعين كسبانين. نقصد بالمكسب اللي هو المكسب اللي يعيننا على هندسة حياتنا نحو الإيجابية، نحو الخير، نحو الفاعلية، نحو الأثر، لأنه كل عمل لا شك له أثر كبير. تفضلتي وقلتي يعني بدعوات طيبة لجنودنا، نسأل الله أن يحفظهم ويحفظهم.
1: يا رب يا رب.
2: هذا الأثر يعني لولا الله سبحانه وتعالى ثم هذه القيادة الحكيمة بهؤلاء الجنود، ما كان احنا مرتاحين. أيوة يعني في بيوتنا. ولكن نبشرهم بشارة طيبة، كما قال عليه الصلاة والسلام، رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، فهنيئا لهم.
1: الله يبارك،
2: ونسأل الله انه يعني يجعلهم سالمين،
1: سدد رمياتهم، يسلمهم يا رب، يحفظهم، الله يكرمك يا رب.
2: آمين ان شاء الله.
1: موضوعنا نتكلم فيه عن العلاقات الأسرية. لما أخذنا موضوعنا الأول كان عادات العقل، وكان موضوع شيق جدا جدا ومهم جدا جدا. فطبعا اللي تابعونا والله لسه إلى الآن للأسف ما وصلني في اليوتيوب، فلكن إن شاء الله هتابع الإذاعة أنهم يرسلونها في اليوتيوب فيه عشان نقدر ننزله. لكن نتكلم اليوم، لما أنت أرسلت لي الله يكرمك ويعز مقدارك، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ترى الدكتور عنده كتب جميلة جدا، فاللي يحب أنه يعني يشوف كتبه جميلة جدا. والشيء الجميل انه بيحطها بتخطيط بحيث انه تفهم الخرائط الذهنية. فالعلاقة دائما الأسرية من ام واب وجد وجدة وابناء وزوجات، كلها في بينهم تشابك في العلاقات. بعض الاحيان بيصير فيها سوء فهم، بعض الاحيان بتصير فيها ما يعرفوا كيف يتعاملوا مع بعض. فاليوم بيتكلم لنا هندسة، يعني خلي بالكم هندسة كمهندس.
2: إيه طبعا.
1: فنبدأ، أنا حترك المجال لي إنك أنت تشرح عشان ما نضيع الوقت علينا. تفضل يا دكتور.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا أنا لما يعني اتفقت مع حضرتك إنه يكون العنوان هندسة العلاقات والفاعلية الأسرية. هذا الأمر مقصود. إحنا دائما نقول حتى الإنسان لما نشوف واحد ما شاء الله مرتب أموره مرتب حياته نقول والله فلان مهندس. نجي نقول أنا أبغى مثلا كيف أهندس حياتي كيف أهندس. ولهذا لما يجي يقول الآن البناء الآن أي مبنى سواء فيلا أو عمارة أو برج أو مول أو أي كان أنا لازم أني أنا ألجأ للمهندس. والمهندس هو اللي يستثمر يعني نقدر نقول المساحات ويظهر جمالها ليس استثمارا فقط وإنما لابد أن يكون جمال. ولهذا دائما لما نجي نطبق هذا الموضوع على الأسرة، الأسرة مكونة من زوج وزوجة وأبناء وبنات، قد يكون الوالد والوالدة، قد يكون إخوة وأخوات والجدة. يعني إحنا دائما لما نقول أسرة سواء الأسر الممتدة أو الأسر النواة الصغيرة أيا كان في النهاية هي أسرة. فكيف تظهر الأسرة جمالها في سلوكياتها في تصرفاتها في التناغم اللي يصير بين أفراد الأسرة الواحدة؟ ليش؟ لأنه أثبتت الدراسات القديمة والحديثة كلما كانت الأسرة، وهذه ودي نفهمها جميعا ونحفظها، كل ما كانت الأسرة مستقرة نفسيا وسلوكيا وذهنيا عادة يؤدي هذا إلى النجاح الأسري على شكل الأفراد. هذا ناجح في زواج وهذا ناجح في دراسة وهذا ناجح في وظيفة وهذا ناجح في تجارته.
1: أثر ممتد.
2: أيوة. بعدين هذه الأسرة اللي احنا لما نجي نقول المجتمع، المجتمع إيش هو؟ المجتمع هو أسر متجمع. فتصوري معايا هذه الأسرة الفاعلية اللي كان لها هندسة حلوة، رح نتكلم إيش يعني الهندسة. فتصور معايا أنا حي في بيت في 100 بيت كلها من أصحاب الفاعلية من خلال هندسة الأسرة. الحي رقم 1، 2، 3 ينعكس على المدينة نفسها ثم ينعكس على القطاع، زي لما نقول مثلا أو منطقة، منطقة الغربية الشرقية الوسطى إلى آخر الجنوبية، بعدين يمتد على الدولة ثم يمتد على الخليج ثم يمتد على إلى آخره. فإذا أنا لما يجي شخص يقول أنا أريد هندسة حياتي الأسرية، هو لا يتوقف عند زوجته ولا بنته ولا ولده ولا أبوه ولا أمه، وإنما هو يساهم في بناء كبير جدا. بل إذا حسنت النيات كما يقول عبد الله بن المبارك رب عمل قليل أو صغير في نظر الناس تعظمه النية. فأنا لما يكون عندي هدف كبير إني أنا أساعد في إنشاء أسرة مسلمة يكون أثرها في الدنيا ويكون أثرها في الآخرة. لهذا على أساس المستمعين الأكارم والمشاهدين قد يتساءل شخص يسمعنا الآن ويشاهدني يقول طيب الكلام حلو طيب كيف؟ فإحنا الآن
1: بعدين أقول لك أنت اللي تقول شيء والواقع شيء تاني. يعني أبدأ أنت بنفسك وما لك دخل بالآخرين. يعني أنت أبدأ بنفسك وبعد كده يجيك كل واحد بدأ بنفسه وبدأ بأسرته، دي الأسرة حتصير طيبة ودي الأسرة حتصير طيبة. ما في مجتمع مثالي ترى، صح ولا لا؟
2: أكيد أكيد. ولهذا إحنا دائما حتى رب العالمين دائما يعلمنا بل الإنسان على نفسه بصيرة أول شيء، بعدين عندك قوة أنفسكم، بعدين وأهليكم، بعدين وأنذر عشيرتك الأقربين، بعدين الأبعدين، وهكذا. فالإنسان ما أجي أنا أقول والله أنا ودي أغير العالم، ما تقدر، اشتغل على نفسك وقد يحدث الله سبحانه وتعالى لك الأثر الكبير. ولهذا راح نتكلم عن بعض الخطوات اللي تساعدنا.
1: يلا كيف نبدأ؟
2: أول نقطة، بل أنا أعتبرها أهم نقطة،
1: أيوة،
2: وهي نجعل لها عنوان اسمه سيكولوجية الرجل والمرأة. إيش معنى سيكولوجية؟ ببسطها كتالوج.
1: إيه؟
2: الآن أنا لو اشتريت أي سلعة أي سلعة سواء ب100 ريال ولا ب100,000 ريال في الغالب يقولك هذا الكتالوج. تقرأ فيه، إذا صار أي مشكلة ارجع للكتالوج، صحيح؟ وإذا تبغى تستخدم السلعة هذه بشكل جيد بدون أعطال ارجع للكتالوج. إذا تبغى تعطي شخص هذا المنتج كهدية لازم تعطيه الكتالوج.
1: فلما الجوال نجي هذا لا يعني الجوال لازم عشان تعرف، ولازم تعرف الكتالوج حقه عشان تعرف المزايا اللي فيه، لأنه في مزايا تكون ما كان عارفها فعشان تعرفها.
2: ولهذا احنا نقول دائما أي سلعة أي سلعة سواء صغيرة أو كبيرة خاصة أو عامة لابد الكتالوج. فنقول سيكولوجية الرجل والمرأة هي كيف أنا أتواصل مع الشخص اللي أمامي. اليوم كثير من المشاكل في العلاقات الأسرية العمود الفقري هي كلمة واحدة، يجي زوج يقول يا أخي أنا متزوج 10 سنوات 20 سنة للأسف ماني فاهم شريكة حياتي. بالمثل تقول الزوجة أنا أحب زوجي وزوجي يحبني لكن ماني قادرة أفهمه. يجي واحد من الآباء يقول يا أخي أنا والله ولدي ما شاء الله 15 16 17 إلى الآن ماني قادر أفهمه. ونفس الكلام الأم تشتكي تجاه البنت. هذا الكلام واقعي ولا ننكره، وإنما السؤال كيف أنا أفهم ابني وكيف أفهم الشخص اللي أمامي أيا كان. نقوم نستخدم ما يسمى الكتالوج. إيش نقصد بالكتالوج؟ كتالوج فتحناه الآن نشوف السمات والصفات، وكما تقول العرب بالمثال يتضح المقال. الآن الرجل بشكل عام، وهذه يعني معلومة حلوة للرجل وللمرأة، إذا كان لديه ما يشغله أيا كان، مشغول بأمر عاطفي أو مادي أو وظيفي أو علاقات اجتماعية أو مرضي، أي شيء يملأ الفراغ، غالبا يحب أن ينزوي إلى نفسه، ما يبغى أحد يشوشر عليه، بل ما يبغى أحد يقول له إيش بك، ليش وجهك كذا، ليش متنكد. وهذه هي إشكالية اللي بتصير يسميها علماء النفس والفروق النفسية في سيكولوجية الرجل والمرأة، اللي هو يسموه كهف الرجل. إيش معنى كهف الرجل؟ يريد أن ينزوي إلى نفسه، لا يريد أن يعني يحدث أنه أحد يتدخل في خلوته هذه الآنية. طيب السؤال المهم، تيجي زوجة بحسن نية وبحب وبتناغم مع شريك حياته، تيجي تقول له إيش بك يا فلان، يقول ما بي شيء، إلا فيك شيء يا أبويا، ما في شيء، إلا فيك شيء، وجهك متغير قبل الصلاة وبعد الصلاة، لما رحت العمل وجيت من العمل، لما خرجت وجيت، إلا في شيء. الآن أنا متأكد أن هذه الزوجة نيتها حسنة، تبغى تخفف عن شريك حياتها، ولكن كما يقول الحسن البصري الخطأ خطأ وإن حسنت النيات. إيش يعني؟ هو مو غلط 100%، بس في هذه الحالة اتركي زوجك بمفرده. السؤال المهم، تيجي زوجة تقول طيب لو أنا سيبته وما كلمته ولا قلت له شيء، يقول أنا ما هميتها ولا سألت عني. أيوة. فهذه مشكلة ثانية. صح. يعني يا دكتور عوض، إن كلمته مشكلة،
1: وإن ما كلمته
2: مشكلة. أيوة. إيش العلاج؟ نرجع للكتالوج.
1: أيوة.
2: سانديه بطريقة غير مباشرة. كيف؟ دخل الغرفة، هو يحب الموية الباردة، بدون ما أتكلم أجيب له موية باردة، يبغى التكييف عالي، يبغى التكييف أسانده مباشرة، يحب عصير بارد، يحب لا والله قهوة، يحب شاي. أنا أعرف زوجي، أسانده بطريقة غير مباشرة حتى ينزوي إلى نفسي. أعرف أن الأولاد يزعجوه، أقوم أطلع الأولاد من عنده، أدي فرصة نص ساعة ساعة ساعتين، هو تلقائيا رح يخرج يقول تعال يا أبو فلان والله اليوم صار في العمل كذا، والله الوالد قال لي كذا، اليوم صار زميلي كذا.
1: وبعد فترة ما هو شرط على طول، أيًا
2: كان. أيوة. إحنا نقول أعطي هذا الشريك الحياة هذه المساحة. هذا الكلام يحل كثير من المشاكل في علاقاتنا. ليش؟ لأنه الآن هو عنده شيء يشغله، لو بدأت تلح عليه إيش فيك، ليه ما تبغى تقول الحق علي اللي أنا أبغى ساعده، تقوم تنشأ مشكلة
1: جديدة.
2: ونخرج عن أصل المشكلة. طبعا هذا الكلام ينطبق أيضا، نقول لي الأم، نقول حتى على ولدك، خاصة في سن المراهقة 15-16 أكثر من كذا، جاي من المدرسة سائلان نسيبه، إيش بك؟ صار في مشكلة في المدرسة، صار في العمل مشكلة، تخاصمت مع المدرس، ما يحب هذا الكلام.
1: أيوة.
2: هذا
1: وحس نفسه كبير، ما يبغى.
2: أيوة. ما يبغى الآن خلوني أعطوني المساحة هذه. أيوة. بعدين أشوفه بدأ يخرج من الكهف، بدأ يسولف، ما في مانع أقول له عسى ما شر أنت الصباح كان كذا قبل يومين. أيوة. شفتك كذا، يبدأ يتكلم. ليه؟ لأنه خرج من الكهف وبدأ يعالج المشاكل اللي هي موجودة. صح. عنده.
1: صح.
2: طيب الإشكال اللي واجهنا دكتورة في مشكلة، وهي المرأة.
1: أيوة.
2: تقول طيب أنا ماني زيه.
1: العكس، الآن بنتكلم عن. أيوة. عشان لا يقولون إحنا مع الرجل إحنا محايدين.
2: لا لا لا، إحنا زي ما تفضلتي محايدين. وقبلها النبي عليه الصلاة والسلام علمنا يعني النساء وشقائق الرجال.
1: أيوة.
2: وهي المسألة تكاملية، ما فيها أفضل ولا أحسن.
1: أيوة.
2: تيجي المرأة، نعيد ببساطة كتالوج المرأة، إذا كان لديها ما يشغلها ذهنيا عاطفيا سلوكيا ماديا مرضيا، عندها مشكلة مع أمها مع أختها في وظيفتها في الدراسة أيا كان.
1: أي.
2: عكس الرجل، تحب تفضفض
1: تتكلم،
2: تحب تتكلم مباشرة، تكلم أمها، تكلم صديقتها، تكلم أختها، تكلم زوجها. ولهذا أحيانا يحدث تصادم. كيف؟ يجي الرجل لديه مشكلة.
1: طيب معلش، بس التصادم ده
2: هذا التصادم ناخذ فاصل
1: فاصل. إيوه. ان شاء الله يا رب ما يكون في تصادم.
2: لا لا مو يعني. تصادم. أيوه. هذا استراحة. استراحة
1: بس. استراحة المتكلم يعني. فخارجين فاصل وراجعين لكم تاني، مش هنطول كثير، خلوكم معانا على السمع.
3: اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قابلين لها وأتممها علينا. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بت في بيت ميمونة ليلة والنبي صلى الله عليه وسلم عندها لأنظر كيف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة ثم رقد، فلما كان ثلث الليل الآخر أو بعضه قعد فنظر إلى السماء فقرأ: إن في خلق السماوات والأرض، إلى قوله لأولي الألباب، ثم قام فتوضأ واستن، ثم صلى 11 ركعة، ثم أذن بلال بالصلاة فصلى ركعتين، ثم خرج فصلى للناس الصبح. أخرجه البخاري.

0: جمعة جمعة مع الأم اعتدال إدريس.
1: ورجعنا لكم مشاهديننا ومستمعيننا الأكارم في برنامجكم جمعة جمعة مع دكتورنا الفاضل الدكتور عوض مرضاح، حياك الله. في هندسة العلاقات الأسرية، قبل الفاصل كنا بنتكلم عن الرجل، تكلمنا عنه وقلنا انه له كهف الأدم تكون عنده مشكلة، والمرأة انه مثير تبى تفضفض تبى تتكلم قد يحدث تصادم بينهم. اتفضل، يعني ان شاء الله ما يكون تصادم.
2: لا ابدا مو تصادم. أيوه. هذا يعني احنا نقول مكملين لبعض. انا ارجع واقول دائما بالنسبة للرجل، اذا بدا يدخل البيت ولاحظ انه زوجته تبغى بين قوسين تفضفض له باي شيء، ولدك راح المدرسة سوى كذا، الوالد اتصل، أمي قالت، خالتي قالت، عندنا مناسبة زواج، عندنا بدأ. وهو في نفس الوقت الآن قد لا يكون مهيئ للاستماع والنقاش. نصيحتي لكل رجل، لا تجي تقول لزوجتك بعدين نتكلم. كلمة بعدين في هندسة عقل المرأة مفتوحة، كلمة بعدين قد يكون تجيك بعد 5 دقائق تقولك طيب انت قلت بعدين، وقد تأتيك بعد ساعة، طيب ايش اسوي؟ حدد لها وقتا.
1: لانك انت فتحت بعدين
2: كلمة. ايوه. ليش هو الرجل الان هو

0: الزوجة إذا أرادت أنها تتكلم مع زوجها ما في مانع. أنا ما أقصد أنه تعطيه مواعيد، طيب متى أكلمك يعني كذا، يبغاله سكرتير أو سكرتير، لا حبيبي والله في موضوع خاص بالأولاد ودي أتكلم معك فيه، عندي مشكلة في العمل ودي أتكلم معك فيها. لما نعطيه العنوان هو يستطيع أن يحدد. لما مثلا شريكة الحياة تجي تقول والله أنا عندي مشكلة بسيطة في العمل، خلاص هو ممكن يقولها أقول لك طيب في يدي شغلة بعد ساعة خلص. لكن لو قالها تسمع ترى البنت الآن صار عندها مشاكل، بنتي عمرها 17 سنة، في مشاكل ربما عاطفية، في مشاكل في الاهتمام، هنا ما يقول لها يلا تعال نتكلم بسرعة، يقول لها لا حبيبتي هذا الموضوع يبغى جلسة، إذا يوم كذا كذا نجلس مع بعضنا وانتي داخل البيت أو خارج البيت ونبدأ نتفاهم. بهذه الطريقة تصبح حياتنا زي ما ذكرنا في البداية مهندسة، في فاعلية وفي استثمار للوقت وفي خروج بالنتائج. اليوم إشكاليتنا نريد في عصر السرعة طبعا، الوجبات السريعة والمعلومة السريعة والكلام السريع، كل شيء صار سريع في حياتنا. ولهذا يأتيني شخص مثلا في العيادة ويقول والله أنا عندي مشكلة بيني وبين شريكة حياتي، قد تكون هي المخطئة وقد يكون هو المخطئ. فأنا أسأل سؤال أقول له كم عمر هذه المشكلة؟ الآن ما نعرف مين السبب
1: يا عمره،
0: وإلى الآن ما أعرف إيش المشكلة.
1: طيب
0: فأنا أسأل يقول لي سنة 5 سنوات 7 سنوات هذه مشكلة. ما أذكر إلا بنسبة قد يكون 1% اللي يقول والله المشكلة لها 2-3 أسبوع، كله بالسنوات يا دكتورة، سنوات من 15 سنة من 20 سنة. طيب ليه ما لجأت لكبير في العائلة، لزميلك في العمل ثقة، لصديقتك مثلا أو أختك، يعني من الشخصيات اللي ممكن تدلك على الخير. هذا الكلام إحنا نسميه هندسة علاقاتي، على أساس أنا أبدأ أجعل لها مثل ما يقال الصيانة. فهذه النقطة الأولى اللي نقصد بها اللي هو سيكولوجية الرجل والمرأة، ذكرنا نقطة واحدة وهي لما يكون طفشان، لما يكون مشغول كيف أتعامل معه. طيب لو هي مشغولة أو عندها مشكلة أحدد لها وقت يناسبها، حدد لها الوقت المناسب لها
1: مع التعاطف يا دكتور. يعني هو حتى لو أنه تأخر وقته بس في البداية يقول لها أنا مقدر أنك أنت، يعني ترى الكلام والله الكلمة الطيبة صدقة.
0: نعم.
1: لو مجرد قال لها أنا مقدر أنك أنت متضايق وأنا مقدر أنك أنت تعبانة بس أعطيني الوقت الفلاني، أما لما يجي يقول لها بعدين أديكي كده، ترى سبحان الله العظيم تحس المرأة إنه ما تبغى. وبعض الأحيان أقول لكم يعني إحنا نساء،
0: نعم،
1: إنه المرأة لما تيجي تبى تقول للرجل مثلا عندها مشكلة هي ما تبى تأخذ رأيك.
0: نعم.
1: كرجل
0: أي.
1: هي تبغى تفضفض لك وتبغى اللي يسمعها. يعني المشكلة عندنا في البيوت السماع، إنه نسمع لبعض.
0: ولهذا خليني الكلام الحلو اللي تفضلت به أنا رح أعطيه عنوان.
1: هذا
0: العنوان هو أكبر خطأ يقترفه الرجل تجاه الزوجة أو يقترفه الزوج تجاه زوجته بعد الاستماع والفضفضة والسوالف هذه، أن يقدم حلا.
1: يلا هذا دخلنا في النقطة الثانية،
0: هذه هي نقطة، هذه مصيبة. تيجي مثلا الزوجة تقول والله اليوم في العمل صار مشكلة مع المديرة، يقوم بسرعة يتكلم ثورة غضب، يعني ايش تبي تفصلي؟ طيب انت عليك قصة السيارة وقصة البيت وقصة كذا، هي ما قالت بفصل، هي بتفضفض فقط. طيب إيش دور الزوج؟ استمع لها وشاركها وجدانيا اللي تفضلتي به عاطفيا. لا تعطي حل يا الله قالت كذا هي المديرة، طيب هي أول مرة قالت كذا، طيب إيش تشوفي أنت، طيب هل هي بس معاك؟ لا تقدم حلا حتى في الأمور البسيطة. يعني مثلا لو شوفي أمر كبير نأخذ أمر بسيط، جات وقالت والله معليش أنا الطبخة اللي سويتها للأسف بدل ما أحط نص ملعقة ملح ما انتبهت وحطيت 3 مرات نص نص نص أنا نسيت. فهنا الزوج بحسن نية، لاحظي معايا الآن حسن نية، يا أبويا في دراسك ولا يهمك، إما نطبخ من جديد وإما نطلب من برا. ما يعجبها الكلام، يا الله أكيد تعبتي أنت لما سويتي الطبخة هذه، طيب يلا وين ما أكلناها لكن الأجر عند رب العالمين، فترتاح. فتصير المشاركة الوجدانية. ولهذا دائما نقول للزوج لما تبدأ زوجتك تفضفض وتخرج ما في جعبتها من ألم، ولدك سوى، بنتك سوت، المدرسة اتصلوا، لا تجي تقول طيب إيش نسوي هم أولادنا، طيب إيش يعني تبرى منهم نطردهم، لا الله يعينك والله تصدقي مقدر الجهد هذا اللي انت تسوينه. مجرد مشاركة وجدانية، المشاركة الوجدانية لها دور كبير. ولهذا سيد الخلق عليه الصلاة والسلام الموقف اللي

0: تعلمنا إياه كثيرا وكلنا تعلمنا حادثة لما أهدي إليه صلى الله عليه وسلم يعني طعام أشبه ما يكون في يومنا هذا زي نقول قطعة الكيك مثلا وألقت بالإناء وانكسر الإناء وتناثر الطعام. لاحظوا الآن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعطيها محاضرة عيب عليك كيف ترمي الأكل هذه نعمة من رب العالمين أبدا. قال المشاركة الوجدانية قال غارة أمكم هي تجل النعمة وتقدر النعمة وتحب النعمة وتجل النبي صلى الله عليه وسلم بس هذا دافع الغيرة رقم واحد. اثنين قام يلملم الطعام بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم. ثلاثة عالج الموقف قال يا عائشة إناء بإناء الشيء اللي زعل فيك عذرناك لملمت الطعام أنا لم الطعام عليه الصلاة والسلام كسرتي عندك إناء تعطينا. هذا الرقي في التعامل في التواصل مع الطرف الآخر مباشرة. ولهذا الزوجة هذا أكبر خطأ يقترفه الزوج أنه يقدم حلول نقول لا تقدم حلول استمع. طيب أكبر خطأ تقترفه الزوجة تجاه زوجها أن تحاول تغييره كيف ببساطة خليني أعطي مثال والمستمع والمشاهد أكيد عندهم أضعاف هذه الأمثلة. زوجها مثلا عنده الثانوية العامة وفتح باب القبول في الجامعات بكالوريوس وهي من حبها لزوجها ودعمها له تبغاه يواصل دراسته. طيب يجي تقول اسمع يا فلان أخويا كمل بكالوريوس ليش انت ما تكمل ولد خالتي دخل الجامعة بنت خالتي سوت هذا
1: أخوك ابن عمك
0: هذه مشكلة طيب يا دكتور أنا أبغى أشجعه لا طيب إيش أسوي ما أجي أقول طيب ليش ما تسجل في الجامعة وإنما أجي أنا هنا نجي نقول معليش هي من معاني الهندسة اختيار الألفاظ مش المهندس الآن يختار المساحة هنا الكوفي وهنا غرفة النوم وهنا غرفة الأولاد وهنا الواجهة وهنا يطلع هذا الهندسة هندسة الكلام الآن. يجي تقول له تعال يا حبيبي جامعة الملك عبد العزيز وجامعة أم القرى وجامعة الملك خالد فتحوا باب القبول للبكالوريوس وأنا أعرف يا حبيبي أنت مشغول في العمل إيش تحب أنا أسجلك في أي من هذه الجامعات أعطيني بياناتك فيجي يقول والله الجامعة الفلانية ليش؟ إيش الفرق بين الكلام الأول وهنا؟ الفرق ببساطة أنه يشعر أنه هو صاحب القرار أنا اللي قررت رغم أنه في الحقيقة مين اللي قرر؟
1: هي قررت
0: تبغى
1: المرأة
0: نقول الذكاء الهندسي الحلو عشان ما يجي واحد يقول يعني أنا غبي لا محشوم ما أنت غبي ولا شيء وإنما هذا التلاعب بالألفاظ الحلو اللي يحقق لك فتيجي زوجة بهذه الطريقة فتبدأ الآن زي زوجة مثلا أخرى تبغى تغير غرفة الأولاد وتبغى تغير صالون البيت وتبغى تغير مثلا ستائر الصالون فهي لو جاءت قالت الزوجة غير وغير وغير مشكلة حبيبي إيش رأيك الشهر الجاي إيش تشوف أفضل نغير الصالون أو الستائر خلاص هو يقول ليش أنت الآن كنت تبي ثلاثة أشياء اخترتي واحد وهو قرر يرتاح فلهذا نقول دائما للزوجة لا تحاول تغيير الزوج بعادة. تصور دكتورة جات عندي إحدى الحالات زوج وزوجة من الحالات الغريبة يعني شيء بسيط بس مسبب لهم مشكلة ولهذا فائدة عقلية مثلا الشخص هذه فائدة لكل من يريد الإصلاح بين الناس لا تعامل الناس بعقليتك أنت أنا أجي أقول إيش التفاهة هذه قد يكون عندي الأمر تافه بس عنده
1: ما عنده مرة يعني صعب جدا
0: يا سلام تعامل معه بعقليته لا تتعامل
1: إيش كان
0: فكان زوجها دائما يحب الثياب اللي هي بدون كبك. بس طيب. هو أبوه جده كذا في ناس كذا طريقتهم
1: هي تبغاه توبي كبك
0: وما قالت الحبيبي إيش رايك ليش أنت شوف أخواني كل ثيابهم بكبك الوالد الله يرحمه عنده ثياب كبك فكان طريقة هجومية حتى لو يبغى يقول ما أبغى. فصارت مشكلة فصار يقول لي الزوج طبعا بزوجته موجودة معه قال يا دكتور شوف الكلام ما قالت لي خذ ثوب بكبك لا تدري يا دكتور هذه الزوجة تبغى تغيرني
1: ايوه
0: اش دخل التغيير شوفي العقلية تبغى تغيرني فهذه اشكالية. طيب ايش الحل ببساطة اشتري كبك حلو واهدي له اياه اقول حبيبي لو فكرت تفصل ثوب كبك ترى هذا خلاص
1: اقبلي زي ما هو ايش بو يعني لا حتى بعض الاحيان يا دكتور يعني انت نقول المرأة انها تبغى تغير الرجل حتى بعض الاحيان الرجل يبغى يغير المرأة مثلا تجي له هو شخصيته هادئة شوية كده، تجي له واحدة من النوع الفرفوشة تبت تمزح وتلعب، فواحد يقول لك عمرها 30 سنة وتتصرف زي البزورة يعني. طب إيش قصدك بزي البزورة أنت؟ إيش فكرك؟ إيش المنظور اللي عندك أنت إنها زي الأطفال هذا؟ ممكن تكون بتمزح معك، بتضحك، بتلعب، تقوم أنت تنظر لها بالطريقة، يبغى يغيرها.
0: هذا الرجل أو هذه المرأة لو رجع لكتالوج سيكولوجية الرجل والمرأة راح يعرف إنه سواء الرجال أو النساء هذا ينطبق على الاثنين.
1: أيوه.
0: هنالك شخصية تسمى في الأنماط الشخصية شخصية أبوية، بين قوسين شخصية والدية.
1: أيوه.
0: تلقي الولد أو الزوج عمره 20 سنة 22 سنة
1: كأنه أبو،
0: إيوة طريقته كلامه كأنه أب.
1: أيوه.
0: وتلقى شخص يمكن في 40 مو في 30 طفولي.
1: أيوه.
0: طفولي طبعا في أماكن معينة.
1: أيوه.
0: مع
1: أيوه. أيوه.
0: فلو هو عرف انه هذه ما يقول لها انت زي الاطفال وش بكذا تنطنطي،
1: ايه حتصير ايه.
0: فنرجع ولهذا احنا عاده في العلاج المعرفي السلوكي في المركز او في العياده نعطيهم هذه المعلومات بس معرفه، والسلوك يغير السلوك بهذه الطريقه فقط. لكن احيانا مما يؤسف انه كثير من الاشخاص ليس لديه القدره ويريد العلاج السريع، علاج سريع مباشره. خليني أذكر لك موقف صار معايا قبل سنوات. بعد الفاصل ولا قبل؟
1: بعد الفاصل.
0: بعد الفاصل.
1: من أول بيقول لي فاصل ولا تنسى الموقف ترى أنا.
0: خلاص قولي له يعطيك إشارة قبله بعشر ثواني.
1: أعطاني إشارة من أول ونسكت.
0: طيب تفضل.
1: طيب خارجين لكم فاصل وراجعين على طول، وما لا تروحوا بعيد، خلوكم معانا على السمع.
2: ارتقي بنفسك.
3: إذا تبغى ألفة بين قلبك وقلوب الناس اللي حولك، تبغى تطيب النفوس دائما بينك وبين الناس اللي حولك، تبغى تنشر ود، تبغى يكون عز كده مشاعر بينك وبين الناس اللي حولك، اختار دائما الكلمة الطيبة وابعد تماما عن الكلمة اللي تجرح.
2: ألف ألف أف أم.
4: دورة الذكاء الاصطناعي وصلت، فكر 360 مره. التزييف العميق لما عيونك وأذنك يخدعوك. بتقنية الديب فيك يقدر الذكاء الاصطناعي يزيف صوت وصورة أي شخص بشكل يخوف. الاستخدام الغير صحيح هو أنك تصدق أي مقطع أو أي تسجيل يمر عليك وانت تنشره بدون تفكير، وهذا يعتبر أكبر غلط. ممكن بهذه الطريقة تهدم بيوت ناس وتظلم ناس كثير. ففكر 360 مرة في الشيء اللي انت قاعد تسويه. سلمان القرشي، ألف ألف FM.

0: جمعة جمعة مع الأم اعتدال إدريس.
1: ورجعنا لكم مستمعينا الأفاضل بعد الفاصل، وما طولنا عليكم كثير عشان ما يروح الوقت عليكم ولا يروح وقتنا، يعني كل دقيقة نبغى نستغلها معك. أحكي لنا الموقف يا دكتور.
2: كنت أنا أعمل في إحدى الإدارات، من بوابة العمل إلى المصعد تقريبا يعني المشي دقيقتين على مهل.
1: طيب.
2: وأنا داخل التقيت بأحد الزملاء في نفس الإدارة، يعني في نفس المبنى الكبير. يا أبو محمد، فرصة أني شفتك في الصباح. قلت طيب. خير إن شاء الله، إحنا ماشيين رايحين المصعد على أساس أنا أروح إدارتي وهو يروح إدارته.
1: طيب.
2: فقال فرصة أني شفتك الآن وإحنا ماشيين. قال شيخ عندي مشكلة مع زوجتي، وهذه مشكلة مؤرقتني، ولا قدر الله قد نصل للطلاق. فأنا وأنا بتكلم معه قلت له كم عمر المشكلة؟ قال 10 سنوات.
1: طيب. باقي دقيقتين يعني.
2: بيو باقي تقريبا 20 ثانية وندخل المصعد.
1: أي.
2: قلت له إيش رأيك؟ هو زميل أصلا. قلت أنا موجود اليوم في المركز، مر علي الساعة 5، أنا أكون متفرغ وأنت متفرغ، ولعل الله يلهمنا الصواب في لحظي. قال لا كذا بهذه النبرة. لا يا دكتور، أعطيني شيء من الكلام حقكم.
1: إيه
2: والله، 10 سنوات يعاني من مشكلة
1: ويبقى كلام حقك.
2: أي شيء، أي كلام قل لي إياه. هذه مشكلة. لأنه أحيانا للأسف إحنا يجون عملاء في عميل دكتورة جاد حريصة على بيته، حريصة، وتجي سيدة حريصة على بيتها، حريصة على أبنائها، ما تبغى البيت ينهدم لأتفه الأسباب. والبعض للأسف لا.
1: يعني إيش الكلام حقه؟ يعني حتى أساسا ما
2: قل لي أي نصيحة،
1: ما عنده رغبة في الحل.
2: خلاص. ولهذا لما يتكلم أنتوني روبنز ويقول لماذا يعيش الإنسان في دائرة الألم رغم قدرته على الخروج منها. الآن هذا الرجل جالس في دائرة ألم لمدة 10 سنوات. صحيح. هو قال طيب، هو يقدر يستشير، يقدر يطلق، يقدر يحل المشكلة، يقدر يروح لمختص، ليش ما راح؟ أنتوني روبنز يقول هنالك مكسبا ثانويا يحققه هذا الموقف لهذا الشخص. إيش يعني؟
1: إيش يعني؟
2: مثال، قد تكون هي موظفة وقاعدة تشيل مثلا السواق، يعني مثلا راتب السواق وراتب الشغالة وفاتورة البيت. فهو يقول خلينا نتحمل الألم، هي شايلة. هذا واحد. قد يكون الرجل هو مفرط قد في أبنائه وبناته، مو فاضي له، بس هي قد تكون رغم المشاكل بس حريصة على بنتها، حريصة على أبنائها، حريصة على دراسة. فهو هذا المكسب الثانوي اللي عنده. فلهذا قد يكون يعرف أنه لو طلقها ولا أحد راح يقبله، لأنه قبل ما يتزوجها دق 20 بيت كلهم رفضوا لأسباب معينة. فقال لو طلقت ما أحد راح يقبلني. هذا الذي نقصده مكسبا ثانويا اللي بيصير. طبعا هذا خطأ،
1: وعايش في الدائرة، خلاص. هي مكركبة وما عنده استعداد يرتبها.
2: احنا في إدارة العقل عندنا وفي هندسة الحياة بشكل عام القاعدة تقول ما دمت تملك عقلا فأنت المسؤول عن تصرفاتك. الله أعطاك عقل، لا تقول زوجتي السبب. طيب بذلت شيء؟ إذا ممكن تبذل وتسوي وتأخذ بالحلول، ما وجدت شيء، خلاص هذا شيء آخر. لكن تصور. فلهذا أحيانا كثير من الناس، هذا أنا متأكد، هذا الرجل لو عنده بزبوز المطبخ، بس بزبوز، لما يتقفل ما يتقفل يا أخي ويجلس ينقط راح يغيره. طيب أسرتك بتنهدم. وهذه الإشكالية اللي قاعدة تصير اليوم. كثير من الآباء والأمهات مما يؤسف ليس لديهم الفهم وفتح الكتالوجات لأبنائهم وبناتهم.
1: إذن هذا الخلافات الآن كيف نقدر، كيف لما تكون في خلافات هنا دكتور، بندخل يعني في النقطة اللي بعدها، إيش الخلافات اللي ممكن، كيف الإنسان لو حصل خلاف، ما هو شرط يعني خلاف ساعتها، ممكن خلاف اختلاف في الشخصية أدى إلى خلافات في المواقف، هذا كيف يقدر الواحد يتصرف فيها؟
2: عموما شوف، رب العالمين ولا يزالون مختلفين، يعني هذه سنة الله سبحانه وتعالى. ولكن هنالك اختلاف تضاد وهنالك اختلاف تكامل. أنا لست مثل، مو لازم شخصيتي زي زوجتي. وزوجتي نفس الكلام، ولدي مو لازم يطلع نفسي. وبنتي مو لازم زيي، لكن هذه المنظومة التكاملية احنا مكملين لبعض. فأنا أملك صفات زوجتي لا تملكها، وزوجتي تملك صفات أنا ما أملكها، بل أبنائي قد يكون عند أحد أبنائي صفات حلوة أنا ما أملكها وهكذا. فهي المسألة نجي نقول تكاملية. شفت الألعاب المكعبات اللي بعدين تتفرق وكيف تركبها مع بعض وتعطي لوحة جمالية حلوة سواء بالورقة أو الأخشاب. هذه هي الأسرة. الأسرة ألوان مختلفة، مقاسات مختلفة، أشكال مختلفة، لكن لما نعرف نخليها داخل، بس داخل برواز اللي هو الأسرة. فتصوري هذه الأشكال، لاحظي معايا، مختلفة، الألوان مختلفة، تقاسيم مختلفة، الأحجام، لكن لما نرتبها بترتيب جيد بعدين أوريك اللوحة تقول يا الله إيش جمال اللوحة هذه.
1: كل قطعة لها مزاياها ولها شكلها المختلف
2: إذا وضعت في المكان الصح.
1: المكان الصحيح.
2: أيوة، لأنه قد يكون أنا أحط القطعة في مكان مو حلو تصير تشوه لهذه. ولهذا احنا نقول دائما في قضية اللي خلينا نقول الآن نقطة مثلا تفضلتي بها صار خلاف وكذا، طيب الخلاف يحل بالحوار.
1: طيب
2: أيا كان، خلاف مادي، خلاف معنوي، خلاف في المشاعر، خلاف سلوكي، في الغالب فيه حوار. فالحوار له طرق للهندسة نفسها.
1: طيب
2: في حوار سلبي، صراخ وسب والشتم واللعن. ولهذا أنا أقول دائما الحياة كلها بأكملها الطلاق سبقه حوار، الزواج سبقه حوار.
1: أيوة.
2: زعلت أنا من البيت فيه حوار. كل حياتنا لو راجعنا ذاكرتنا
1: صح.
2: انا والله تخاصمت مع فلان مديري ولا واحد من الجيران في حوار. الام زعلت من بنتها وبنتها دخلت الغرفه وقفلت الباب
1: في حوار صار
2: في حوار. هذا الحوار اما ان يكون حوارا هندسيا ناجحا واما ان يكون حوارا فوضويا. طيب السؤال المهم، كيف اجعل الحوار هندسي؟ ما راح نكثر على المستمعين، ثلاث نقاط بس، وبإذن الله يكون حوارك مع الطرف الآخر اللي هو ولدك، بنتك، زوجتك، زوجك، أي شخص، ثلاثة شغلات حاول تسويها وأتمنى يحفظوها المستمعين.
1: يلا خلوكم معنا.
2: سهلة، هي سهلة. النقطة الأولى اختر موضوعا واحدا للنقاش فقط. طيب زوجتي ما تتحجب، وزوجتي ما تصلي، وزوجتي تلعن، وزوجتي زوجي يخرج من البيت، وزوجي مثلا يكتمنا بالدخان، وزوجي ألفاظه شيء واحد. طيب يا دكتور والبقية بعدين؟
1: ما انتوا عايشين مع بعض.
2: طيب ايوه جات الا كل الـ يعني المنيو اجيبه كامل، اقدم لنا منيو فيه 100 نوع من الطعام،
1: اخذ واحد من المطعم على قولك واحد نوع
2: واحد وخلاص.
1: طيب
2: رقم واحد، اختاري يا اختي يا بنتي مع زوجك موضوع واحد فقط. نفس الكلام اقوله لابنائي واخواني الازواج.
1: طيب
2: رقم اثنين، اختر المكان المناسب. أثبتت الدراسات أن المكان المناسب له دور في تسيير دفة الحوار.
1: زي
2: هم يحددوا.
1: أيوة.
2: واحد يحب هو وزوجته يتناقشوا على البحر، وبحر يروحوا البر، يروحوا كافي، يروحوا غرفة النوم، يجلسوا في الصالون، في السطوح، في البدروم، إن شاء الله على الدرج عند الباب بكيفهم.
1: أيوة.
2: بس المكان اللي أنا مرتاح فيه ويكون مين مرتاح الاثنين.
1: أيوة.
2: والله أنا ما أحب أتناقش مثلا في الصالون، خلاص. طيب الزوج قال أنا ما أحب أتناقش في غرفة الجلوس.
1: أيوة.
2: اختاروا مكان، أكيد في قواسم مشتركة. ليش المكان؟ ونقصد كلمة المكان عشان نوضحها، الرائحة، الإضاءة، البرودة أو الحرارة، الملمس، كل هذه لها دور في تسيير دفة الحوار.
1: لأنه لو كان الجو حار حيكون متوترين، الحوار حيصير منقلب لا شجار.
2: هذا هو. أي شيء. الحاجة الثالثة، اختر، احنا قلنا المكان، اختر التوقيت المناسب.
1: حلو.
2: ايش يعني التوقيت؟ دوب زوجي جاي من العمل، وقد يكون زوجي عمله ميداني في الشمس والحرارة، اول ما يدخل الحمد لله الله جابك، هي شوف تعال تغدى وباك في موضوع. طيب مو مناسب. هو صحي الفجر وعلى صحوة الفجر ويبغى ينام بعد الغداء لو نص ساعة بس.
1: ونفس الشيء للمرأة. أيوة. ترى يعني نفس
2: الكلام. أيوة. زوجتي كانت سهرانة مع ابني طول الليل، مسكين حرارته مرتفعة، ما نامت إلا الساعة 9 الصباح
1: من العمل.
2: أي إن كان. أيوة. من العمل، طبخت، سوت، كانت في زيارة لوالدتها، حددت تعالي فلان والله أنا ودي أتكلم معك في موضوع، إيش رأيك، إيش الوقت المناسب. بس هذه الثلاثية مهمة جدا. طيب جاء شخص وقال شكرا لك، أنا اخترت المكان المناسب.
1: أيوة.
2: وموضوعا واحدا وتوقيت مناسب.
1: طيب
2: مع هذا سامحني يا أخ عوض صارت لخبطة وتفركش الحوار. نجي نقول انتبه.
1: أيوة.
2: ثلاث علامات لو ظهرت في الحوار مع وجود الأشياء الحلوة.
1: أيوة.
2: انسحب من الحوار.
1: طيب زي ايش؟
2: يلا. العلامة الأولى ارتفاع الصوت.
1: أيوة.
2: كان يتكلم يا حبيبتي، هو كان يقول يا تاج راسي يا زوجتي، والله يا ولدي انت ما شاء الله عليك صرت رجال، والله يا بنتي. لا صار الكلام حشويله الصوت العالي، انت سويتي الاب. هنا علامه.
1: أيوة.
2: شفتي الان لما الناس اللي تسوق السياره لما يكون في مطب كبير ايش يسبقه؟ مطبات صغيره.
1: أيوة.
2: كذا يعني كانها تنبيهات، احنا نقول هذه تنبيهات عشان لا توصل للمطب الخطير. فرقم واحد ارتفاع الصوت. رقم اثنين تغير لغة الجسد. كيف؟ أنا كنت جالس مع بنتي زوجتي ولدي زوجي وبتكلم شوي صرت أخبط على الطاولة.
1: أيوة.
2: أو أرفع يعني أو
1: حركة اليد صارت
2: حركة اليد كهية مرتفعة. أيوة. أنا كنت جالس على الكرسي مرتاح صرت على حافة الكرسي.
1: أيوة.
2: صرت أخبط على الطاولة. هذه كلها علامات قاعدة تقول انتبه انتبه.
1: راح يتحول الموضوع الحوار إلى شجار،
2: زي اللي يقول لك أمامك طريق منحدرة.
1: هو هذا الطريق
2: المنحدرة. العلامة الثالثة تكرار الكلمات. كيف؟
1: زي
2: أصلا أنت أو هو هي، خلينا نأخذ مثال عليه. أنت بدأت هي تقول لزوجها أنا ما أنسى قبل أسبوعين لما أنت سويت كذا كذا، رفعت صوتك علي قدام أبنائك. خلاص؟
1: أيه.
2: بعد دقيقتين في إقناع، أنا ترى بازال أنك أنت رفعت صوتك علي. بعد 3-4 دقائق تتكلم تدري والله حاسة بجمرة في قلبي، ليه؟ عشان انت رفعت صوتك علي. ايش قاعدة تسوي هي الآن؟
1: تكرر الموقف.
2: نفس الكلام قد يكون هو يكرر الموقف.
1: ايه.
2: هذه الثلاث العلامات،
1: رفع الصوت،
2: رفع الصوت، تغير لغة الجسد،
1: وتكرار الكلام.
2: هذه إذا ظهرت هنا كأنه الحوار زي ما تفضلتي بدأ يقود إلى نتيجة مي حلوة. واحد يقول طيب ايش اسوي؟
1: ايوه اهدأ. ايش حسوي؟
2: طيب لحظه والله انا حاسس اني عطشانه بروح اشرب. اقول لك طيب باقي 10 دقائق ودي اروح اصلي واجي. هي تقول والله دين دقيقه اسوي رضعه البنت.
1: ايه؟
2: واخرج انسحب بهدوء. هي ما اجي اقول اسمع الحوار معاك ما ينفع، لا هنا سببنا كارثه.
1: ايوه
2: والله اقولها حاسه حاس كذا بشويه صداع خليني اخذ افصل.
1: ايه؟
2: الفصله هذه ترجع للامور تكون أكثر هدوء.
1: الشيطان يا دكتور، الشيطان هو اللي بيرفع، هو ده لأنه هدفه الأساسي يفرق بين البيوت يعني.
2: ولهذا احنا نقول دائما معروف يعني كثير
1: لما يقطع الإنسان فترة الغضب هذه فترة دي الأشياء كلها ترى تعطي للجسد أنه يرجع يعمل ستب لنفسه تاني، ويعطي للعقل فترة أنه يرجع يعمل يعني يكيف نفسه تاني.
2: ولهذا يعني للفائدة أحيانا يقول لك الإنسان إذا كان منهمك في أي عمل، أي عمل،
1: طيب.
2: كتابة، قراءة، حفظ، نقاش، أيا كان، فلو جاء يعني قطع غير منتظر عشان لا تقولي طيب احنا نقطع كل شوية الكلام. لا. أيوة. هذا متوقع في الإذاعة دائما.
1: أيوة.
2: يعني أقصد مهيئ من الضيف ومن المقدم.
1: أيوة. أيوة.
2: سياسة الإذاعة. لكن فجأة أنا قطعت، عادة حتى يرجع لقوة المسار في التركيز يحتاج 20 دقيقة. فهذه حلوة لما هو يروح يتوضى ولا يشرب موية ولا هي تسوي تجيب شاهي ولا تروح تغير ملابسها ولا تشوف بنتها بكيت ورجعت.
1: أيه.
2: هذه الفصلة علشان إذا يعني عندهم فرصة 20 دقيقة تبدأ النفوس أكثر هدوءا، أكثر تماسكا، أكثر إني ضبط لي وتحكم في السلوكيات والتصرفات.
1: دكتور يعني كثير يعني بقول إحنا كنساء.
2: نعم نعم
1: كنساء.
2: نعم
1: يعني الرجل ينسى المواضيع مثلا حتى لو صارت بينه وبين زوجته نقاشات أو شيء ينسى. المرأة ما تنسى، ترجع تفتح له المواضيع حتى لو انحلت ترجع تفتح المواضيع تاني. طب إيش يسوي الرجال؟
2: في سيكولوجية الرجل والمرأة، المرأة تسامح ولكن لا تنسى. طيب إيش السبب ليه ما تنسى؟
1: أيوه.
2: يعني هي عدوانية هي لا لا لا لا الموضوع بسيط. الكتالوج دكتورة. أيوه. المرأة شبكية العقل. الآن شبكة الصيد أو شبكة كرة القدم الباب.
1: أي.
2: لو أنا معايا قلم أقدر أنا من أعلى الشبكة أمرر القلم أو يدي لين أوصل تحت بدون ما أخرج من الشبكة.
1: صح. طيب.
2: الرجل عكس. الرجل صندوقية سلوكيات والتفكير. إيش نقصد صندوق؟ يعني كأن المخ عنده صناديق. هذا صندوق مثلا نتكلم في ميزانية البيت.
1: أيوه.
2: هذا صندوق في الرحلة. هذا صندوق غيرنا أثاث البيت وقفلنا.
1: أيوه.
2: خلاص يتقفل.
1: أيوه.
2: هي لا. هي الشبكة قدامها كذا يعني كل الأشياء. ولهذا كثير من السيدات أحيانا، وهذه رسالة نحب أنه ينبههم بناتنا وأخواتنا لها، أنا مثلا أبغى والله أخرج نبغى مثلا رحلة عائلية مع زوجي وأبنائي وبناتي، ما في مانع، قولي له إيش رأيك، كيف نرتب ميزانيتنا، كيف ندخر، كيف عادي. بس تيجي المرة تقول شوف العام الماضي خالتي راحت الدولة الفلانية وجدتي راحت كذا، وحتى الأولاد طفشوا شوية يجيهم اكتئاب، هو الحين مو عارف إيش فيه، وحتى فلوسنا ضيعناها في أشياء تافة، نبغى نروح الرحلة. طيب المقدمة هذه ليش قلتيها؟ هي شبكية، هي بهذه طيب هي داخليا كل هذه الأمور تتصارع مع الشخص. طيب يجي شخص يقول طيب لو كلمتني زوجتي الشبكية العقل
1: هو ده
2: في 20 موضوع أنا إيش أسوي؟ امسك آخر موضوع بس.
1: أيوة
2: وقفت وين؟ وقفت أبغى أغير ثلاجة المطبخ. قال أبشر إن شاء الله الراتب الجاي أشتري. قالت إيش بك أنت؟ أنا ما أتكلم على الثلاجة. تقوم هي تقول له إيش تبغى.
1: أيوة
2: قد يكون هو أخطأ، لأنه الزوج ممكن يقول طيب أفرض يا دكتور هي النقطة الأخيرة ما تبغاها، هي راح ترجع. لا يا حبيبي أنا أقصد فلوس الثلاجة، نحط قرش على قرش وبعدين نروح نتمشى.
1: أيوة
2: فإيش كي تبغى هي؟ التمشية بهذه الآلية وبهذه الطريقة. أيضا نجي نقول لا، إحنا قلنا للزوجة، نجي نقول للزوجة أيضا كلمي زوجك إيش تبغي منه.
1: أبغى من البداية واحد موضوع.
2: أيوة. وقفلي إيش أقصد. طيب تقفل، أفرض أنا قلت لزوجي موضوع معين بسيط وتقفل بسرعة،
1: طيب
2: ما في مانع أفتح موضوع ثاني بهذه الطريقة. فلا أقصد أنه لازم كل 10 أيام موضوع واحد، أحيانا في مواضيع ترى تحل في دقائق بسيطة.
1: طيب يا دكتور في بعض النساء تقول لك الرجل يقول له طيب حاضر أبشري ولا يسوي شيء،
2: هذه مصيبة.
1: أيوة إيش تعمل
2: هذه؟
1: يعني إحنا ما نبغى نكون دائم بس على المرأة، على المرأة يعني نقول بعض الأحيان إنه الرجل الله يكرمه يعرف يتكلم زي الناس، طبطب عليها وقال لها طيب وهذا وأبشري وأبشري، وصارت كلمة أبشري عندها عارفة إنه ما حيصير شيء.
2: بل أكثر من كذا أحيانا أبناءنا لما تقول له إن شاء الله أو أبشري يقول لك لا تقول لي إن شاء الله.
1: ما
2: للأسف إحنا زرعنا في أولاد هذا مطب. طبعا قبل أن يكون في العلاقة الزوجية هو مطب من الناحية الشرعية، إذا وعد أخلف. فهذه إشكالية قاعدة تصير الآن. العلاج بسيط، معليش
1: إيش هو؟
2: أنت لازم تكون واضح، خليك واضح.
1: واضح أحسن.
2: يعني زوجتي الآن تبغى شيء معين مني. أنا ما أقدر الآن، ليش أقول خلاص خير إن شاء الله تتدبر؟ لا. من عيوني حبيبتي والله أنا بستري الشهر هذا شهر 10 و11 ما أقدر. بإذن الله شهر 12 من عيوني بس.
1: إذن الوضوح.
2: الإشكال اليوم إنه الضبابية اللي بنعيشها في علاقات
1: ما في وضوح. أيوة
2: هذه ولهذا تمشي بالتساهيل، يمشي الموضوع. أنا أعرف الأمور بالتساهيل بس لابد يكون فيه شيء اسمه الانضباط حتى في ألفاظي أنا. لما نيجي شخص مثلا، طبعا هو منهج حياة، لما نيجي نتكلم عن هندسة العلاقات يدخل في هندسة العلاقات اللي هي الوفاء بالوعود أو الاتفاقيات. أنا موعدي معاه مثلا الساعة 1، خلاص أكون الساعة 1 إلا في ظروف قاهرة خارجة عن إرادة أي إنسان، هذه تحدث للزوج وللزوجة. لكن أما إني أنا يصبح ديدني بهذه الطريقة، هذه المشكلة اللي بتصير الآن.
1: طيب إحنا دحين تكلمنا عن إدارة الخلاف والهذا، إيش اللي تحتاجه المرأة من الرجل وإيش يحتاج الرجل من المرأة؟
2: طيب هناك مجموعة من الدراسات العربية والأجنبية تكلمت عن ماذا يحتاج الرجل من زوجته.
1: أيوة.
2: وماذا تحتاج. كل الكلام هذا وإن كنت أنا استفدت منه بل أدرسه في دوراتي، ولكن أنا يعني من خلال تجربة متواضعة في الإرشاد والاطلاع البسيط ولقاء الخبراء يعني في أي مكان وصلت لي يعني فلسفة هي خاصة بي. ولا تلغي ما هو موجود.
1: صح.
2: كويس.
1: أيوة.
2: مع يجي شخص يقول الزوجة تحتاج للاهتمام وتحتاج للحب، يجي شخص آخر يقول الزوج يحتاج إلى التقدير ويحتاج إلى الاحترام. كل هذا كلام صح، ولكن من خلال مواقف وتجارب احتياجات الرجل الذي يعيش، خلينا نتكلم عن السعودية.
1: أيوة.
2: الرجل الذي يعيش في المنطقة الشرقية غير احتياجات الرجل الذي يعيش في الباحة. بل أكبر من كذا، لو جينا في أحياء جدة، الشخص الذي يعيش في حي ألف في جدة احتياجاته تختلف عن من يعيش في الحي باء في جدة نفسها
1: أو عن الحي دال أو
2: الله. هذا هو.
1: طيب
2: إيش العلاج؟ بسيط. أنا يعني وغيري مو بس أنا، بس أنا بقول أنا عشان أبين شيء اللي عندي بس. فعادة إيش نسوي؟ أنا أقدم ورقة بسيطة، وهذه أيضا اعتبروها للمشاهدين والمستمعين، نيجي نقول هذه ورقة للزوج والزوجة، كل واحد قدامي يجلس، خذ قلم فيكتب، اكتب لي أهم مثلا 7 احتياجات لو حققها لك شريك حياتك راح تكون من أسعد الناس.
1: حلو.
2: هو اللي يقول، أنا ما أقول له.
1: أي.
2: وكل واحد يكتب لوحده بدون الثاني ما يشوف. فهي مثلا تكتب أحتاج إلى الحب والأدب والاحترام والتقدير والتعاون والتوكيد والاستحسان.
1: أي.
2: وهو يجي يكتب مثلا والله أحتاج إلى الاحترام والتقدير والثقة والتعاون إلى آخره. هو يكتب.
1: أيوه.
2: بعدين إيش أسوي؟ وهذا كلام للجميع. نقوم نعطي كل واحد ورقة الثاني.
1: طيب
2: تعالي يا بنتي، أنت الآن زوجك إيش طلب مني؟ قالت والله دكتور طلب، الطلب الأول يقول التعاون.
1: أيوه.
2: أنا كيف ما أتعاون؟ نقول لحظة، في خطوة ثانية. اسألي سؤال حبيبي، ما هي السلوكيات التي لو قمت بها تشعرك أني متعاونة معك؟ أيوة.
1: إيش المواقف اللي
2: بس هو أيوه. هذا
1: إيش
2: هي تقول أبغى الاهتمام، هو الاهتمام في باله أجيب لها وردة،
1: صح.
2: أزيد دخلها الشهري،
1: أيوه.
2: أشتري لها، يمكن مو هذا اللي تبغاه،
1: أيوه.
2: طيب هي تعالي يا ابني إيش كتبت زوجتك؟ قال يا دكتور كتبت أول شيء أريد الاهتمام. اسألها يا حبيبتي يا زوجتي، ما هي الأمور التي لو قمت بها تجاهك تشعرك بالاهتمام؟ أعطيك موقف حدث عندي في المركز، شاب وشابة زي الكناري صغار متزوجين لهم 1 و7 أشهر
1: ما لحقوا
2: صغار يا زينب حلوين كذا جالسين. المهم في ثنايا الحديث قالت يا دكتور أنا زوجي قلت لحظة يا بنت إيش تبغي من زوجك عشان ترتاح؟ قالت أبا يهتم بي. كويس
1: إيش يهتم بي؟
2: هذا احتياج. هو الزوج قدامي يتكلم قال يا الله رحنا الدولة الفلانية سافرنا ورحنا سوينا كذا واشتريت لها كذا، هو بدأ يعدد وهو صادق. خلصت يا ولدي؟ قال لي. قلت طيب اصبر يا بنتي، انت ايش قلتي تبغي؟ قالت ابغى الاهتمام. قلت ما هي السلوكيات التي لو قام بها زوجك تجاهك تشعرك بالاهتمام؟
1: ايوه.
2: قالت يا دكتور اذا رحنا الممشى او رحنا المستشفى او رحنا المول. ايوه الحين قاعد اشوف يشتري لي يجيب لي. قالت ابغى يحط يده في يدي كذا يشربك يده في يدي كذا يشعرني اني مهتمه، انه مهتم بي. فقلت
1: مهمه.
2: إيه فقلت له
1: تلاقي الراجل نفسه
2: انا لا عارف ايش قلت له. قلت يا ولدي وفر فلوسك.
1: انا ادري والله هو ده
2: هذا فالاسكال. ايوه فلهذا لا اجي انا اقول، ولهذا الان
1: صح.
2: في ملحظ بسيط قد يفيدنا جميعا. احيانا من المآخذ، وانا اقدم دورات للمقبلين على الزواج. يعني انا من ضمن احيانا يجي مطب خطر، يجي المدرب يقول اسمع يا مثلا اسمع يا ولدي، الزوجة اول ما تدخل البيت دور عليها، احتضنها، قبلها، قل لها كلام طيب. في زوجة ما تبغى كذا.
1: اي
2: زوجة ما تبغى. اجي اقول تجي المدربة او المدرب يقول للبنات اسمعي يا بنتي، الزوج اول ما يدخل البيت سرحي شعرك، حطي برفيوم عطر حلو، البسي لباس. طيب ما يبغى، هو مسكين يبغى ريحة الطبخ، هو ما يأكل برا البيت وله 8 ساعات ما أكل، وقاعد من شارع لشارع، طبيعة عمله ميداني، هذا يبغى عطر ولا يبغى تسريحة؟ يبغى يأكل بعدين سرحي شعري. فهذه من الأطبات. اسأل طيب إيش دراني يا دكتور عن زوجي؟ اجلسوا مع بعض.
1: هو ده
2: يقول عليه الصلاة والسلام إنما دواء العي السؤال. العي اللي هو الجهل. أنا أجهل إيش تحب زوجتي؟ اجلس معاها. أنا أجهل إيش يحتاجوا أولادي مني؟ اجلس معاهم.
1: صح.
2: فمن خلال هذه الحوارات وهندسة هذه اللقاءات نصل لفاعلية أسرية فردية، ومن ثم تكون جماعية في محيط الأسرة الواحدة.
1: والله حقيقة يا دكتور المشكلة إنه الحلقة انتهت، فلكن فعلا ما شاء الله الحديث معك لا يمل ترى، وأنا برضو بطالب وقت ما تكون فاضي الله يكرمك ترسل لي وتقول لي أنا ممكن أجي ليكم، يعني جدا يسعدنا وجودك معانا الله يكرمك. احنا نقول حلقتنا رائعة جدا مع الدكتور، ومر الوقت الدكتور عوض مرضاح الله يكرمه ويزي خير الجزاء، ما قصر معانا أبدا. وأنا برضو ونطالب وحتى المستمعين والمشاهدين يقولوا وقت ما تكون فاضي تقدر تقول لنا ترسل لي، وإحنا نحط إيش يعني نفرغ نفسنا ليك. الله يكرمك.
2: لي الشرف. وأنا يعني أيضا في 20 ثانية أهدي كل المستمعين والمستمعات والمشاهدين قاعدة في هندسة العلاقات الأسرية، وهي سهلة يسهل حفظها، وهي أقول لكل شخص في الأسرة الأب والأم والزوج والزوجة والأبناء والبنات، ركز على أفضل ما تراه في محيط أسرتك، ركز على أفضل ما تسمعه من كلمات حلوة، ركز على أفضل ما تشعر به. هذه المعادلة ثلاثية الأبعاد تعيننا على هندسة علاقاتنا وأن نكون فاعلين في محيط الأسرة.
1: ترى، تسمع، تشعر.
2: نعم.
1: كل هذه أفضل شيء فيها، وأنظروا إلى الدنيا بنظرة جميلة.
2: نعم.
1: جزاكم الله خير مستمعينا ومشاهدينا الأكارم مع حلقتنا هندسة العلاقات الأسرية مع الدكتور عوض مرضاح، واليوم يوم جمعة. لا تنسوا قراءة سورة الكهف والإكثار من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا تنسوا الدعاء لرجال أمننا ولجنودنا ولولاة أمرنا كلهم، إن ربنا يوفقهم ويحفظ بلدنا وبلاد المسلمين كلها، ويبعد عننا كل سوء وكل كائد يا رب، وكل ماكر وكل من أراد ببلدنا أو أمننا أو وطننا سوء أشغله بنفسه، والله يوفقهم ويسدد رميتهم ويبارك فيهم ويعطيهم الصحة والعافية كل من وقف وشارك ونظر ويعني وحمى بلادنا، الله يكرمهم يا رب ويسدد رمياتهم ويحفظهم ويردهم لأولادهم وأهاليهم سالمين. جزاكم الله خير مستمعيننا ومشاهدينا الأكارم، ونشوفكم إن شاء الله في حلقة مقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

FM. مرحبا. يستمر برنامج مسك للإعداد المهني 2026 الذي أطلقته مؤسسة محمد بن سلمان، وذلك افتراضيا أونلاين في الفترة من الأول من يناير، ويستمر حتى 30 من نوفمبر 2026. ويأتي الحدث بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا، وكذلك أرامكو، لتعزيز القدرات في التصدي للمخاطر الإلكترونية والأمن السيبراني. تستمر أكاديمية طويق في معسكرها هولبرتون التأسيسي 2026 والذي أطلقته بداية فبراير، ويستمر حتى 29 من أكتوبر 2026، ومن المقرر لذلك بمقر الأكاديمية بمدينة الرياض من الساعة 9 صباحا حتى 9 مساء. ويقام المعسكر بمنهجية تعلم ذاتي غير تقليدي قائم على المشاريع والتحديات، وذلك من أجل إكساب المتدربين أبرز مهارات التعلم العملي والتفاعل ضمن مجموعات. تستقبل حديقة الأندلس بمدينة أبها زوارها بعد استكمال أمانة منطقة عسير أعمال إعادة تأهيلها وتطوير مرافقها ضمن جهودها الرامية إلى تطوير الحدائق والمتنزهات وتهيئة المرافق العامة بما يلبي حاجات السكان والزوار. وأخيرا في هذا الموجز، أظهرت قائمة أغنى مدن العالم التي أعدتها أكسفورد إيكونوميكس أن الدمام المدينة العربية الوحيدة في القائمة التي ظهرت ضمن قائمة 40 الأوائل، محتلة المرتبة 39 عالميا بمتوسط ناتج محلي للفرد بلغ قرابة $97,000. انتهى الموجز، كان معكم عادل بن أحمد بارباع، إلى اللقاء.

اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يستجاب له يا رب العالمين. اللهم يا من أمره بين الكاف والنون، ويا أرحم من الأم الحنون، اللهم اجعلنا في الدارين سعداء، وعند غفلة الناس منيبين. اللهم إنا نسألك يا من لا تغلطه المسائل، يا من لا يشغله سمع عن سمع، يا من لا يبرمه إلحاح الملحين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء. اللهم اكشف عنا وعن كل المسلمين كل شدة وضيق وكرب. اللهم إنا نسألك فرجا قريبا، وكف عنا ما نطيق وما لا نطيق. اللهم فرج عنا وعن كل المسلمين كل هم وغم، وأخرجنا والمسلمين من كل كرب وحزن. يا رب، وعدت عبادك بقبول دعواتهم، اللهم ارزقنا ما نريد، وارزق قلوبنا ما تريد، واجعله لك كما تريد. اللهم قدر له ذلك قبل أن تأذن شمس الجمعة. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ونفس لا تشبع، ودعوة لا يستجاب لها. يا عظيم، قد أهمني أمر عظيم، وكل عظيم عند العظيم هين، بأمرك يا كريم ويا حليم. سهل أمري وفرج همي، واكتب لي الخير من عندك. اللهم فرج هم المهمومين، واشرح صدورهم، وأنزل الراحة والسكينة في قلوبهم. اللهم اشف من يتألم ونحن منعمين، ومن يبكي وجعا ونحن بملذاتنا غارقين. اللهم أنت الشافي الكافي المعافي، اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم يا من بيده تدبير الأمور، يا عالم ما تخفي الصدور، اغفر لي ولمن في قلبي حبهم، وبارك لي ولمن يدور في بالي ذكرهم، وتب علي وعلى من ترتاح روحي لوصلهم، وتقبل صالح أعمالي وأعمالهم، وطاعتي وطاعاتهم. اللهم لا ترد لي ولهم دعاء، ولا تخيب لي ولهم رجاء، ولا تسكن جسدي وجسدهم داء، وادفع عني وعنهم المحن والبلاء، ولا تشمت بي وبهم الأعداء، يا واسع المغفرة والرجاء. اللهم إنا وليناك أمرنا، فنعوذ بك من سوء حظنا، ومن فراغ صبرنا، وجعلنا يا رب ممن نظرت إليهم فرحمتهم، وسمعت دعاءهم فأجبتهم. اللهم لا تحرمنا من سعة رحمتك، وكمال نعمتك، وشمول عافيتك، وجزيل عطائك، إنك أنت الكريم الرحيم.
اللهم يا من غيره لا يعبد وسواه لا يقصد وقضاؤه لا يرد وصفته أحد صمد لم يلد ولم يولد، أعط أحبتنا دعوة لا ترد ورزقا لا يعد وبابا إلى الجنة لا يسد ودعوة لا ترد. اللهم يا من غيره بحق لا يعبد، اللهم إنا نسألك فرجا لكل مهموم وشفاء لكل مريض ورحمة لكل ميت ومغفرة لكل ذنب وهداية لكل عبد ورزقا لكل محتاج واستجابة لكل دعاء. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة. وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أنت حسبنا حين تضيق الحياة، وأنت المنتصر لنا حين تغلبنا الأوجاع، وأنت عوننا ونجاتنا حين نفقد الحيلة. اللهم ارزقنا عفوك وعافيتك ورضاك ورحمتك ومغفرتك وشفاك وغناك وتوفيقك وحفظك وتيسيرك وسترك وكرمك ولطفك. اللهم اجعلنا من أهل النفوس الطاهرة والقلوب الشاكرة والوجوه المستبشرة الباسمة، وارزقنا طيب المقام وحسن الختام. يا عظيم، قد أهمني أمر عظيم، وكل عظيم عند العظيم هين بأمرك يا كريم ويا حليم. سهل أمري وفرج همي واكتب لي الخير من عندك. اللهم فرج هم المهمومين واشرح صدورهم وأنزل الراحة والسكينة في قلوبهم. اللهم اشف من يتألم ونحن منعمين، ومن يبكي وجعا ونحن بملذاتنا غارقين. اللهم أنت الشافي الكافي المعافي، اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم يا من بيده تدبير الأمور، يا عالم ما تخفي الصدور، اغفر لي ولمن في قلبي حبهم، وبارك لي ولمن يدور في بالي ذكرهم، وتب علي وعلى من ترتاح روحي لوصلهم، وتقبل صالح أعمالي وأعمالهم وطاعتي وطاعاتهم. اللهم لا ترد لي ولهم دعاء، ولا تخيب لي ولهم رجاء، ولا تسكن جسدي وجسدهم داء، وادفع عني وعنهم المحن والبلاء، ولا تشمت بي وبهم الأعداء. يا واسع المغفرة والرجاء. اللهم إنا وليناك أمرنا، فنعوذ بك من سوء حظنا
ومن فراغ صبرنا، واجعلنا يا رب ممن نظرت إليهم فرحمتهم وسمعت دعاءهم فأجبتهم. اللهم لا تحرمنا من سعة رحمتك وكمال نعمتك وشمول عافيتك وجزيل عطائك، إنك أنت الكريم الرحيم. اللهم يا من غيره لا يعبد وسواه لا يقصد وقضاؤه لا يرد وصفته أحد صمد لم يلد ولم يولد، أعط أحبتنا دعوة لا ترد ورزقا لا يعد وبابا إلى الجنة لا يسد ودعوة لا ترد. اللهم يا من غيره بحق لا يعبد، اللهم إنا نسألك فرجا لكل مهموم وشفاء لكل مريض ورحمة لكل ميت ومغفرة لكل ذنب وهداية لكل عبد ورزقا لكل محتاج واستجابة لكل دعاء. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أنت حسبنا حين تضيق الحياة، وأنت المنتصر لنا حين تغلبنا الأوجاع، وأنت عوننا ونجاتنا حين نفقد الحيلة. اللهم ارزقنا عفوك وعافيتك ورضاك ورحمتك ومغفرتك وشفاك وغناك وتوفيقك وحفظك وتيسيرك وسترك وكرمك ولطفك. اللهم اجعلنا من أهل النفوس الطاهرة والقلوب الشاكرة والوجوه المستبشرة الباسمة، وارزقنا طيب المقام وحسن الختام. اللهم امدد لنا في أعمارنا وأوسع لنا في أرزاقنا وأصلح لنا أجسامنا وأصح لنا أجسامنا وبلغنا آمالنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم هب لنا من أمرنا رشدا واجعلنا من عبادك السعداء. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم فرج همومنا ويسر أمورنا وارحم ضعفنا وقلة حيلتنا وارزقنا من حيث لا نحتسب. اللهم اجعلنا عند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين ولك في جميع أمورنا ذاكرين. اللهم صبحنا ببشائر خيرك وأمدنا بوافر جودك
واجعل لنا مع كل نسمات صباح رزقا وسعادة يا الله، واجعل لنا مع نسمات كل صباح رزقا وسعادة يا الله. اللهم إنك ترى ما لا نرى وتعلم ما لا نعلم، فاكفنا شر ما في الغيب واحفظنا بحفظك وارزقنا وأنت خير الرازقين. اللهم يا جامع الشتات ومخرج النبات ومحيي العظام الرفات ومجيب الدعوات وقاضي الحاجات ومفرج الكربات، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم فرج عنا كل ما ضاقت به صدورنا وارزقنا مغفرة بدون عذاب وجنة بلا حساب ورؤيتك يا كريم بلا حجاب. اللهم ارزقنا عملا صالحا يقربنا إلى رحمتك، ولسانا ذاكرا شاكرا لنعمتك، وثبتنا اللهم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم ربح الذاكرون وفاز القائمون ونحن عبيدك المذنبون، فارحمنا برحمتك وجد علينا بفضلك ومنتك، واغفر لنا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أخرجنا من حولنا إلى حولك، ومن عزمنا إلى عزمك، ومن ضعفنا إلى قوتك، ومن انكسارنا إلى عزتك، ومن ضيق اختيارنا إلى براح إرادتك. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض وصلح به أمر الدنيا والآخرة، أن تجعلنا

ولا أفتقر وأنت ربي، فأصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم إنا نسألك مسألة المسكين، ونبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وندعوك دعاء الخائف الضرير، ومن خضعت له رقبته وفاضت له عيناه وذل لك جسده ورغم لك أنفه. اللهم إنا عبيدك، أبناء عبيدك، أبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وغمومنا. اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، واغفر لنا ولوالدينا يا عظيم. اللهم لا تحرمنا من سعة رحمتك وكمال نعمتك وشمول عافيتك وجزيل عطائك وجود عفوك. اللهم افتح لنا مغاليق الأبواب، وهيئ لنا خير الأسباب، وارزقنا خيرة الأصحاب، واجعلنا من أهل التقوى وأولي الألباب، برحمتك يا عزيز يا وهاب. اللهم أنت السميع القريب، وأنت الصاحب والحبيب، وأنت الوحيد المجيب، وأنت الشافي الطبيب، وأنت الذي تعلم ما نريد. اللهم ارحم ضعفنا، وآمن روعنا، وأسعد قلوبنا، وفرج همومنا، واصرف عنا ما يقلقنا ويعكر صفونا، وارزقنا صبرا جميلا. اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا، وارحم والدينا ووالد والدينا ومن لهم فضل علينا وجميع المسلمين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا في أسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بيوم تصفو به النفوس، وتطمئن به القلوب، وتشرق به الوجوه، بنور التقوى يا

0: يسر لنا كل عسير، ولا تعظم علينا أمرا واجعل لنا بكل خطوة توفيق، ولا تعظم علينا أمرا واجعل لنا بكل خطوة توفيق وتيسير وأجرا. اللهم اجعلنا ممن توكل عليك فكفيته، وممن دعاك فأجبته. اللهم كما جعلت المودة نورا تنير القلوب، وجعلت التوبة طريقا لمحو الذنوب، وجعلت الذكر سترا يخفي العيوب، وجعلت القرآن نهجا ينير الدروب. اللهم إنا نسألك لنا ولوالدينا ولأبنائنا ولأحبتنا في هذه الساعة إلى قيام الساعة إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وحلالا طيبا وخيرا جامعا ودعاء مستجابا وبيتا آمنا وجسما سالما معافى من كل البلاء يا رب العالمين. اللهم لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق، والجنة حق والنار حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم حق، والساعة حق. اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. ربنا اغفر لنا خطيئاتنا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا كله، وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا خطايانا وعمدنا وجهلنا وهزلنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا. أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. اللهم فرج أمورا ضاقت به صدورنا وعجزت بها حيلتنا وقل بها صبرنا. اللهم أسعد قلوبنا بما أنت أعلم به منا. اللهم اجعل ما نريده في حياتنا قريبا، لناظرنا سعيدا، لخواطرنا. اللهم أسعدنا سعادتين، الدنيا بخيرها والجنة بفردوسها. يا عظيم، قد أهمني أمر عظيم، وكل عظيم عند العظيم هين، بأمرك يا كريم ويا حليم. سهل أمري وفرج همي، واكتب لي الخير من عندك. اللهم فرج هم المهمومين، واشرح صدورهم، وأنزل الراحة والسكينة في قلوبهم. اللهم اشف من يتألم ونحن منعمين، ومن يبكي وجعا ونحن بملذاتنا غارقين. اللهم أنت الشافي الكافي المعافي، اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم يا من بيده تدبير الأمور، يا عالم ما تخفي الصدور، اغفر لي ولمن في قلبي حبهم، اغفر لي ولمن في قلبي حبهم، وبارك لي ولمن يدور في بالي ذكرهم، وتب علي وعلى من ترتاح روحي لوصلهم، وتقبل صالح أعمالي وأعمالهم وطاعتي وطاعاتهم. اللهم لا ترد لي ولهم دعاء، ولا تخيب لي ولهم رجاء، ولا تسكن جسدي وجسدهم داء، وادفع عني وعنهم المحن والبلاء، ولا تشمت بي وبهم الأعداء. يا واسع المغفرة والرجاء، اللهم إنا وليناك أمرنا، فنعوذ بك من سوء حظنا ومن فراغ صبرنا، واجعلنا يا رب ممن نظرت إليهم فرحمتهم وسمعت دعاءهم فأجبتهم. اللهم لا تحرمنا من سعة رحمتك وكمال نعمتك وشمول عافيتك وجزيل عطائك، إنك أنت الكريم الرحيم. اللهم يا من غيره لا يعبد وسواه لا يقصد وقضاؤه لا يرد وصفته أحد صمد لم يلد ولم يولد، أعط أحبتنا دعوة لا ترد ورزقا لا يعد وبابا إلى الجنة لا يسد ودعوة لا ترد. اللهم يا من غيره بحق لا يعبد، اللهم إنا نسألك فرجا لكل مهموم، وشفاء لكل مريض، ورحمة لكل ميت، ومغفرة لكل ذنب، وهداية لكل عبد، ورزقا لكل محتاج، واستجابة لكل دعاء. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة. وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم أنت حسبنا حين تضيق الحياة، وأنت المنتصر لنا حين تغلبنا الأوجاع، وأنت عوننا ونجاتنا حين نفقد الحيلة. اللهم ارزقنا عفوك وعافيتك ورضاك ورحمتك ومغفرتك وشفاك وغناك وتوفيقك وحفظك وتيسيرك وسترك وكرمك ولطفك. اللهم اجعلنا من أهل النفوس الطاهرة والقلوب الشاكرة والوجوه المستبشرة الباسمة، وارزقنا طيب المقام وحسن الختام. اللهم امدد لنا في أعمارنا، وأوسع لنا في أرزاقنا، وأصح لنا أجسامنا، وبلغنا آمالنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم هب لنا من أمرنا رشدا، واجعلنا من عبادك السعداء. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم، فرج همومنا ويسر أمورنا وارحم ضعفنا وقلة حيلتنا، وارزقنا من حيث لا نحتسب. اللهم اجعلنا عند النعماء من الشاكرين، وعند البلاء من الصابرين، ولك في جميع أمورنا ذاكرين. اللهم صبحنا ببشائر خيرك، وأمدنا بوافر جودك، واجعل لنا مع نسمات كل صباح رزقا وسعادة يا الله. اللهم إنك ترى ما لا نرى، وتعلم ما لا نعلم، فاكفنا شر ما في الغيب، واحفظنا بحفظك، وارزقنا وأنت خير الرازقين. اللهم يا جامع الشتات، ومخرج النبات، ومحيي العظام الرفات، ومجيب الدعوات، وقاضي الحاجات، ومفرج الكربات، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم فرج عنا كل ما ضاقت به صدورنا، وارزقنا مغفرة بدون عذاب، وجنة بلا حساب، ورؤيتك يا كريم بلا حجاب. اللهم ارزقنا عملا صالحا يقربنا إلى رحمتك، ولسانا ذاكرا شاكرا لنعمتك، وثبتنا اللهم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم ربح الذاكرون وفاز القائمون، ونحن عبيدك المذنبون، فارحمنا برحمتك، وجد علينا بفضلك ومنتك، واغفر لنا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أخرجنا من حولنا إلى حولك، ومن عزمنا إلى عزمك، ومن ضعفنا إلى قوتك، ومن انكسارنا إلى عزتك، ومن ضيق اختيارنا إلى براح إرادتك. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض، وصلح به أمر الدنيا والآخرة، أن تجعلنا وأهلنا وأحبتنا في حرزك وحفظك وجوارك وتحت كنفك. اللهم إن في تدبيرك ما يغني عن الحيل، وفي كرمك ما هو فوق الأمل، وفي حلمك ما يسد الخلل، وفي عفوك ما يمحو الزلل. اللهم فبقوة تدبيرك وعظيم عفوك وسعة حلمك وفيض كرمك، أسألك أن تدبرني بأحسن التدابير، وتلطف بي وتنجيني مما يخيفني ويهمني. اللهم لا أضام وأنت حسبي، ولا أفتقر وأنت ربي، فأصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، ولا إلى أحد من خلقك، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم إنا نسألك مسألة المسكين، ونبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وندعوك دعاء الخائف الضرير، ومن خضعت له رقبته وفاضت له عيناه، وذل لك جسده ورغم لك أنفه. اللهم إنا عبيدك، أبناء عبيدك، أبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا، وجلاء همومنا وغمومنا. اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، واغفر لنا ولوالدينا يا عظيم. اللهم لا تحرمنا من سعة رحمتك، وكمال نعمتك، وشمول عافيتك، وجزيل عطائك، وجود عفوك. اللهم افتح لنا مغاليق الأبواب، وهيئ لنا خير الأسباب، وارزقنا خيرة الأصحاب، واجعلنا من أهل التقوى وأولي الألباب، برحمتك يا عزيز يا وهاب. اللهم افتح لنا بابك، ويسر لنا أسبابك، واصرف عنا عذابك، وأجزنا جنتك وثوابك. اللهم أنت السميع القريب، وأنت الصاحب والحبيب. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من البخل، ونعوذ بك من الجبن، ونعوذ بك أن نرد إلى أرذل العمر، ونعوذ بك من فتنة الدنيا، ونعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم، ومن فتنة القبر وعذاب القبر، ومن فتنة النار وعذاب النار، ومن شر فتنة الغنى، ونعوذ بك من فتنة الفقر، ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عنا خطايانا بماء الثلج والبرد، ونق قلوبنا من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، نعوذ بك من شر كل شيء، أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما عملنا ومن شر ما لم نعمل. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اجعلنا ممن إذا أنعمت عليهم شكروا، وإذا ابتليتهم صبروا، وإذا أذنبوا استغفروا. اللهم إنا نسألك يوما يتجلى فيه لطفك ويتسع فيه رزقك وتمتد فيه عافيتك ونستفتح فيه برحمتك. يا رب قرب لنا الأقدار السعيدة والأيام الجميلة، وأبعد عنا هم الدنيا وضيق الحياة، وألبسنا لباس الصحة والعافية. ربنا حصن قلوبنا من هموم الدنيا وأوجاعها، وافتح علينا أبواب الفرح والتوفيق من حيث لا نحتسب يا رب العالمين. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا. اللهم إنا نعوذ بك بعزتك، لا إله إلا أنت، أن تضلنا. أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم يا رب، اللهم أغدق علينا وعلى أحبابنا رزقك وبركتك، وبلغنا أسمى مراتب الدنيا وأعلى منازل الآخرة. ربنا إنا نسألك هدوء النفس وطمأنينة القلب وانشراح الصدر، وتوفيقا يرافق خطانا، وسعادة تملأ قلوبنا. اللهم اجمع قلوبنا على طاعتك، ونفوسنا على خشيتك، وأرواحنا في جنتك. يا واسع الفضل ومستحق الشكر ومانح الأجر وملهم الصبر، اللهم افتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك وعافيتك، واكتب لنا في كل خطوة أجر العابدين وفضل الذاكرين الشاكرين، وبارك لنا في أعمارنا وأعمالنا وأرزاقنا، واجعل التوفيق حليفنا. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم اجعل لنا في قلوبنا نورا، وفي ألسنتنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وفي أبصارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن شمائلنا نورا، ومن بين أيدينا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم أتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم لا تحرمنا ونحن نسألك، ولا تعذبنا ونحن نستغفرك. اللهم إنا نعوذ بك من قطيعة الأقرباء، ومن جفوة الأحباء، ومن شماتة الأعداء. اللهم ارزقنا الإخلاص في الدعوات، والقبول في الطاعات، والشكر عند الخيرات، والخشوع في الصلوات، والعفو عند العثرات. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة إيمانا كاملا، ورزقا واسعا، وقلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا، وحلالا طيبا، وبيتا آمنا، وجسما سالما معافا من كل بلاء. اللهم إنا نسألك السلامة في ديننا وأبداننا، والمغفرة لآبائنا وأمهاتنا، والبركة في أرزاقنا، والصحة في أجسادنا. يا الله، قصدناك وأنت الكريم، ودعوناك وأنت العظيم. يا الله، رجوناك وأنت رب العالمين، ناديناك وأنت أرحم الراحمين. فيا خالقنا وسندنا، اشفنا شفاء تاما، وعافنا في أبداننا، وأخرجنا مما نحن فيه من الهم والحزن. فأنت الذي لا يرد سائلا، وأنت الله الذي إذا دعي أجاب. ارحمنا، ارحمنا رحمة واسعة، وارزقنا عافية الأبدان، يا جواد يا كريم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا، واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندنا، واقطع عنا حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك. وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقرر أعيننا من عبادتك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووسع لنا في رزقنا وبارك لنا فيما رزقتنا. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم اجعلنا شاكرين، واجعلنا صبورين، واجعلنا في أعيننا صغيرين، وفي أعين الناس كبيرين. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شر أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر، اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. ربنا أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. ربنا اجعلنا لك شكارين، لك ذكارين، لك رهابين، لك مطواعين، لك مخبتين، إليك أواهين منيبين. ربنا تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، وسدد ألسنتنا، واهد قلوبنا، واسلل سخيمة صدورنا.
1: الأخبار من ألف ألف أف أم.
2: مرحباً،
1: يستمر برنامج مسك للإعداد المهني 2026 الذي أطلقته مؤسسة محمد بن سلمان، وذلك افتراضيا أونلاين في الفترة من الأول من يناير، ويستمر حتى 30 من نوفمبر 2026. ويأتي الحدث بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا، وكذلك أرامكو، لتعزيز القدرات في التصدي للمخاطر الإلكترونية والأمن السيبراني. تستمر أكاديمية طويق في معسكرها هولبرتون التأسيسي 2026 والذي أطلقته بداية فبراير، ويستمر حتى 29 من أكتوبر 2026. ومن المقرر لذلك بمقر الأكاديمية بمدينة الرياض من الساعة 9 صباحا حتى 9 مساء. ويقام المعسكر بمنهجية تعلم ذاتي غير تقليدي قائم على المشاريع والتحديات، وذلك من أجل إكساب المتدربين أبرز مهارات التعلم العملي والتفاعل ضمن مجموعات. تستقبل حديقة الأندلس بمدينة أبها زوارها بعد استكمال أمانة منطقة عسير أعمال إعادة تأهيلها وتطوير مرافقها ضمن جهودها الرامية إلى تطوير الحدائق والمتنزهات وتهيئة المرافق العامة بما يلبي حاجات السكان والزوار. وأخيرا في هذا الموجز، أظهرت قائمة أغنى مدن العالم التي أعدتها أكسفورد إيكونوميكس أن الدمام المدينة العربية الوحيدة في القائمة التي ظهرت ضمن قائمة 40 الأوائل، محتلة المرتبة 39 عالميا بمتوسط ناتج محلي للفرد بلغ قرابة $97,000. انتهى الموجز، كان معكم عادل بن أحمد بارباع، إلى اللقاء.

اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، ونعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم أنت الصمد المقصود، ذو الكرم والجود والعطاء الممدود. اللهم أنت العزيز الباقي، لك العز والبقاء، تجير من استجارك وتحفظ من لجأ إليك، وتغني من توكل عليك، وتعز من اعتز بك، وتؤمن الخائف، وتنصر المظلوم، وتعطي المحروم، لك الحمد كثيرا. اللهم أنت العظيم الذي عز شأنك، وأنت الرحيم الذي فاض على الوجود إحسانك، وأنت الغفور الذي شمل كل شيء غفرانك، وأنت الغني الذي فاض على العباد جودك وكرمك، وأنت النور الذي أضاء الكون بنور وجهك وعظمتك. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم ونسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا، وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا، وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. حسبنا الله لما أهمنا، حسبنا الله لمن بغى علينا، حسبنا الله لمن حسدنا، حسبنا الله لمن كادنا بسوء، حسبنا الله عند الموت، حسبنا الله عند الصراط، حسبنا الله لمن ظلمنا، حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه،
نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شر أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر، اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. ربنا أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. ربنا اجعلنا لك شكارين، لك ذكارين، لك رهابين، لك مطواعين، لك مخبتين، إليك أواهين منيبين. ربنا تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، وسدد ألسنتنا، واهد قلوبنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم امدد لنا في أعمارنا، وأوسع لنا في أرزاقنا، وأصح لنا أجسامنا، وبلغنا آمالنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم هب لنا من أمرنا رشدا، واجعلنا من عبادك السعداء. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم، فرج همومنا ويسر أمورنا، وارحم ضعفنا وقلة حيلتنا، وارزقنا من حيث لا نحتسب. اللهم اجعلنا عند النعماء من الشاكرين، وعند البلاء من الصابرين، ولك في جميع أمورنا ذاكرين. اللهم صبحنا ببشائر خيرك، وأمدنا بوافر جودك، واجعل لنا مع نسمات كل صباح رزقا وسعادة يا الله. اللهم إنك ترى ما لا نرى، وتعلم ما لا نعلم، فاكفنا شر ما في الغيب، واحفظنا بحفظك، وارزقنا وأنت خير الرازقين. اللهم يا جامع الشتات ومخرج النبات،
ومحيي العظام الرفات، ومجيب الدعوات، وقاضي الحاجات، ومفرج الكربات. أستغفرك وأتوب إليك. اللهم فرج عنا كل ما ضاقت به صدورنا، وارزقنا مغفرة بدون عذاب، وجنة بلا حساب، ورؤيتك يا كريم بلا حجاب. اللهم ارزقنا عملا صالحا يقربنا إلى رحمتك، ولسانا ذاكرا شاكرا لنعمتك، وثبتنا اللهم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم ربح الذاكرون وفاز القائمون، ونحن عبيدك المذنبون، فارحمنا برحمتك، فارحمنا برحمتك، وجد علينا بفضلك ومنتك، واغفر لنا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أخرجنا من حولنا إلى حولك، ومن عزمنا إلى عزمك، ومن ضعفنا إلى قوتك، ومن انكسارنا إلى عزتك، ومن ضيق اختيارنا إلى براح إرادتك. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض وصلح به أمر الدنيا والآخرة، أن تجعلنا وأهلنا وأحبتنا في حرزك وحفظك وجوارك وتحت كنفك. اللهم إن في تدبيرك ما يغني عن الحيل، وفي كرمك ما هو فوق الأمل، وفي حلمك ما يسد الخلل، وفي عفوك ما يمحو الزلل. اللهم فبقوة تدبيرك وعظيم عفوك وسعة حلمك وفيض كرمك، أسألك أن تدبرني بأحسن التدابير، وتلطف بي وتنجيني مما يخيفني ويهمني. اللهم لا أضام وأنت حسبي، ولا أفتقر وأنت ربي، فأصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، ولا إلى أحد من خلقك، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم أنت السميع القريب، وأنت الصاحب والحبيب، وأنت الوحيد المجيب، وأنت الشافي الطبيب، وأنت الذي تعلم ما نريد. اللهم ارحم ضعفنا، وآمن روعنا، وأسعد قلوبنا، وفرج همومنا، واصرف عنا ما يقلقنا ويعكر صفونا، وارزقنا صبرا جميلا. اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا، وارحم والدينا ووالد والدينا ومن لهم فضل علينا وجميع المسلمين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك،
ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا في أسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بيوم تصفو به النفوس وتطمئن به القلوب وتشرق به الوجوه بنور التقوى يا رب. يسر لنا كل عسير ولا تعظم علينا أمرا، واجعل لنا بكل خطوة توفيق وتيسير وأجرا. اللهم اجعلنا ممن توكل عليك فكفيته، وممن دعاك فأجبته. اللهم كما جعلت المودة نورا تنير القلوب، وجعلت التوبة طريقا لمحو الذنوب، وجعلت الذكر سترا يخفي العيوب، وجعلت القرآن نهجا ينير الدروب. اللهم إنا نسألك لنا ولوالدينا ولأبنائنا ولأحبتنا في هذه الساعة إلى قيام الساعة إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وحلالا طيبا وخيرا جامعا ودعاء مستجابا وبيتا آمنا وجسما سالما معافى من كل البلاء يا رب العالمين. اللهم لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق، والجنة حق والنار حق والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم حق. يا عظيم، قد أهمني أمر عظيم،

ذاتنا غارقين. اللهم أنت الشافي الكافي المعافي، اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم يا من بيده تدبير الأمور، يا عالم ما تخفي الصدور، اغفر لي ولمن في قلبي حبهم، وبارك لي ولمن يدور في بالي ذكرهم، وتب علي وعلى من ترتاح روحي لوصلهم، وتقبل صالح أعمالي وأعمالهم وطاعتي وطاعاتهم. اللهم لا ترد لي ولهم دعاء، ولا تخيب لي ولهم رجاء، ولا تسكن جسدي وجسدهم داء، وادفع عني وعنهم المحن والبلاء، ولا تشمت بي وبهم الأعداء، يا واسع المغفرة والرجاء. اللهم إنا وليناك أمرنا، فنعوذ بك من سوء حظنا ومن فراغ صبرنا، واجعلنا يا رب ممن نظرت إليهم فرحمتهم وسمعت دعاءهم فأجبتهم. اللهم لا تحرمنا من سعة رحمتك وكمال نعمتك وشمول عافيتك وجزيل عطائك، إنك أنت الكريم الرحيم. اللهم يا من غيره لا يعبد وسواه لا يقصد وقضاؤه لا يرد وصفته أحد صمد لم يلد ولم يولد، أعط أحبتنا دعوة لا ترد ورزقا لا يعد وبابا إلى الجنة لا يسد. اللهم إنا نسألك فرجا لكل مهموم وشفاء لكل مريض ورحمة لكل ميت ومغفرة لكل ذنب وهداية لكل عبد ورزقا لكل محتاج واستجابة لكل دعاء. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة. وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم أنت حسبنا حين تضيق الحياة، وأنت المنتصر لنا حين تغلبنا الأوجاع، وأنت عوننا ونجاتنا حين نفقد الحيلة. اللهم ارزقنا عفوك وعافيتك ورضاك ورحمتك ومغفرتك وشفاك وغناك وتوفيقك وحفظك وتيسيرك وسترك وكرمك ولطفك. اللهم اجعلنا من أهل النفوس الطاهرة والقلوب الشاكرة والوجوه المستبشرة الباسمة، وارزقنا طيب المقام وحسن الختام. اللهم امدد لنا في أعمارنا وأوسع لنا في أرزاقنا وأصح لنا أجسامنا وبلغنا آمالنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

0: لنا من أمرنا رشدا، وجعلنا من عبادك السعداء. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم، فرج همومنا ويسر أمورنا وارحم ضعفنا وقلة حيلتنا، وارزقنا من حيث لا نحتسب. اللهم اجعلنا عند النعماء من الشاكرين، وعند البلاء من الصابرين، ولك في جميع أمورنا ذاكرين. اللهم صبحنا ببشائر خيرك، وأمدنا بوافر جودك، واجعل لنا مع نسمات كل صباح رزقا وسعادة يا الله. اللهم إنك ترى ما لا نرى، وتعلم ما لا نعلم، فاكفنا شر ما في الغيب، واحفظنا بحفظك، وارزقنا وأنت خير الرازقين. اللهم يا جامع الشتات، ومخرج النبات، ومحيي العظام الرفات، ومجيب الدعوات، وقاضي الحاجات، ومفرج الكربات، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم فرج عنا كل ما ضاقت به صدورنا، وارزقنا مغفرة بدون عذاب، وجنة بلا حساب، ورؤيتك يا كريم بلا حجاب. اللهم ارزقنا عملا صالحا يقربنا إلى رحمتك، ولسانا ذاكرا شاكرا لنعمتك، وثبتنا اللهم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم ربح الذاكرون وفاز القائمون، ونحن عبيدك المذنبون، فارحمنا برحمتك، وجد علينا بفضلك ومنتك، واغفر لنا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أخرجنا من حولنا إلى حولك، ومن عزمنا إلى عزمك، ومن ضعفنا إلى قوتك، ومن انكسارنا إلى عزتك، ومن ضيق اختيارنا إلى براح إرادتك. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض، وصلح به أمر الدنيا والآخرة، أن تجعلنا وأهلنا وأحبتنا في حرزك وحفظك وجوارك وتحت كنفك. اللهم إن في تدبيرك ما يغني عن الحيل، وفي كرمك ما هو فوق الأمل، وفي حلمك ما يسد الخلل، وفي عفوك ما يمحو الزلل. اللهم فبقوة تدبيرك وعظيم عفوك وسعة حلمك وفيض كرمك، أسألك أن تدبرني بأحسن التدابير، وتلطف بي وتنجيني مما يخيفني ويهمني. اللهم أنت السميع القريب، وأنت الصاحب والحبيب، وأنت الوحيد المجيب، وأنت الشافي الطبيب، وأنت الذي تعلم ما نريد. اللهم ارحم ضعفنا، وآمن روعنا، وأسعد قلوبنا، وفرج همومنا. واصرف عنا ما يقلقنا ويعكر صفونا، وارزقنا صبرا جميلا. اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا وارحم والدينا ووالد والدينا ومن لهم فضل علينا وجميع المسلمين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا في أسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بيوم تصفو به النفوس وتطمئن به القلوب وتشرق به الوجوه بنور التقوى يا رب. يسر لنا كل عسير، ولا تعظم علينا أمرا، واجعل لنا بكل خطوة توفيق وتيسير وأجرا. اللهم اجعلنا ممن توكل عليك فكفيته، وممن دعاك فأجبته. اللهم كما جعلت المودة نورا تنير القلوب، وجعلت التوبة طريقا لمحو الذنوب، وجعلت الذكر سترا يخفي العيوب، وجعلت القرآن نهجا ينير الدروب. اللهم إنا نسألك لنا ولوالدينا ولأبنائنا ولأحبتنا في هذه الساعة إلى قيام الساعة إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وحلالا طيبا وخيرا جامعا ودعاء مستجابا وبيتا آمنا وجسما سالما معافى من كل البلاء، من كل البلاء يا رب العالمين. اللهم لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق، والجنة حق والنار حق والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم حق. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك يا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لنا ذنوبنا، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنك ترى مكاننا وتسمع كلامنا وتعلم سرنا وعلانيتنا، لا يخفى عليك شيء من أمرنا. نحن البؤساء الفقراء المستغيثون المستجيرون الوجلون المشفقون المقرون المعترفون بذنوبهم، نسألك مسألة المسكين، ونبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وندعوك دعاء الخائف الضرير من خضعت لك رقبته وذل لك جسده ورغم أنفه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك مسألة المسكين، ونبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وندعوك دعاء الخائف الضرير، ومن خضعت له رقبته وفاضت له عيناه وذل لك جسده ورغم لك أنفه. اللهم إنا عبيدك، أبناء عبيدك، أبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وغمومنا. اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، واغفر لنا ولوالدينا يا عظيم. اللهم لا تحرمنا من سعة رحمتك وكمال نعمتك وشمول عافيتك وجزيل عطائك وجود عفوك. اللهم افتح لنا مغاليق الأبواب، وهيئ لنا خير الأسباب، وارزقنا خيرة الأصحاب، واجعلنا من أهل التقوى وأولي الألباب، برحمتك يا عزيز يا وهاب. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، نسألك الأمن يوم الوعيد، والجنة يوم الخلود، مع المقربين الشهود، الركع السجود. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها. أنت وليها ومولاها. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أحينا على سنة نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وتوفنا على ملته، وأعذنا من مضلات الفتن. اللهم أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم أحينا مساكين، وأمتنا مساكين، واحشرنا في زمرة المساكين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا ومالنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك الأمن في أوطاننا، والسلامة في ديننا وأبداننا، والمغفرة لآبائنا وأمهاتنا، والبركة في أرزاقنا، والصحة في أجسادنا. اللهم آمين. نسألك يا الله أن تهب لنا من النعيم بهجته، ومن السعد قمته، ومن الإيمان أعلى درجته، وأن تمنحنا شمول الصحة والعافية والأمن والأمان والثبات على الحق والصراط المستقيم. اللهم سخر لنا من الأقدار أجملها، ومن السعادة أكملها، ومن الأمور أيسرها، ومن الخواطر أوسعها، ومن حوائج الدنيا أفضلها وأحسنها وأكملها. اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. ربنا اغفر لنا خطيئاتنا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا كله، وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا خطايانا وعمدنا وجهلنا وهزلنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا. أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. اللهم فرج أمورا ضاقت به صدورنا، وعجزت بها حيلتنا، وقل بها صبرنا. اللهم أسعد قلوبنا بما أنت أعلم به منا. اللهم اجعل ما نريده في حياتنا قريبا، لناظرنا سعيدا، لخواطرنا. اللهم أسعدنا سعادتين، الدنيا بخيرها والجنة بفردوسها. فنحن نسألك ما لا نستحقه، وندعوك ما لا نستوجبه، ونتضرع إليك بما لا نستأهله، ولم يخف عليك حالنا، وإن خفي على الناس كنه معرفة أمرنا. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأهبطه، وإن كان في الأرض فأظهره، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان قريبا فيسره، وإن كان قليلا فكثره وبارك لنا فيه. اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، نعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين واغننا من الفقر يا رب، احفظ لنا من أحبابنا وأصلح لنا من أجبنا يا رب، احفظ لنا من أحببنا وأصلح لنا من أنجبنا، واجعل جنتك مكانا لمن فقدنا. اللهم إنا نسألك أن تنزل السكينة في قلوبنا، وتديم الابتسامة على محيانا، والسعادة في بيوتنا، والصحة في أبداننا، والتوفيق في حياتنا، والأمان في بلادنا، والنور في وجوهنا، وأن تغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأحبابنا وكل عزيز علينا. اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار، وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت، وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطي من تشاء منهما وتمنع من تشاء، ارحمنا رحمة تغننا بها عن رحمة من سواك. اللهم إنا نسألك باسمك العظيم الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وبأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، أن تستجيب لنا دعواتنا، وتحقق رغباتنا، وتقضي حوائجنا، وتفرج كروبنا، وتغفر ذنوبنا، وتستر عيوبنا، وتتوب علينا، وتعافينا، وتعفو عنا، وتصلح أهلنا وذرياتنا، وتطيل في أعمارنا، وتحسن عاقبتنا، وتصلح أهلنا وذرياتنا، وأطل يا ربنا في عمرنا، وأحسن عاقبتنا، وارحمنا برحمتك الواسعة رحمة تغنينا بها عمن سواك. اللهم يا كاشف الغم والهم، ومفرج الكرب العظيم، ويا من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، رباه، رباه أحاطت بنا الذنوب والمعاصي، فلا نجد الرحمة والعناية من غيرك، فأمدنا بها يا أرحم الراحمين. يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعالا لما تريد، نسألك بعزك الذي لا يرام، وملكك الذي لا يضام، وبنورك الذي ملأ أركان عرشك، أن تكفينا ما أهمنا من أمر الدنيا والآخرة. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء لك بذنوبنا، فاغفر لنا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ربنا اغفر لنا وتب علينا، إنك أنت الغفور الرحيم. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، ونتوب إليه. اللهم اغفر لنا خطيئاتنا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. اللهم لا نجد لذنوبنا غافرا، ولا لقبائحنا ساترا، ولا لشيء من عملنا القبيح بالحسن مبدلا غيرك. لا إله إلا أنت سبحانك، لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك. ظلمنا أنفسنا، وتجرأنا بجهلنا، وسكننا إلى قديم ذكرك لنا ومنك علينا. اللهم مولانا، كم من قبيح سترته، وكم من فادح من البلاء أقلته، وكم من عثار وقيته، وكم من مكروه دفعته، وكم من ثناء جميل لسنا أهلا له نشرته. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يستجاب له يا رب العالمين. اللهم يا من أمره بين الكاف والنون، ويا أرحم من الأم الحنون، اللهم اجعلنا في الدارين سعداء، وعند غفلة الناس منيبين. اللهم إنا نسألك يا من لا تغلطه المسائل، يا من لا يشغله سمع عن سمع، يا من لا يبرمه إلحاح الملحين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء. اللهم اكشف عنا وعن كل المسلمين كل شدة وضيق وكرب. اللهم إنا نسألك فرجا قريبا، وكف عنا ما نطيق وما لا نطيق. اللهم فرج عنا وعن كل المسلمين كل هم. اللهم فرج عنا وعن كل المسلمين كل هم وغم، وأخرجنا والمسلمين من كل كرب وحزن. يا رب، وعدت عبادك بقبول دعواتهم، فاللهم ارزقنا ما نريد، وارزق قلوبنا ما تريد، واجعله لك كما تريد. اللهم قدر له ذلك قبل أن تأذن شمس الجمعة. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ونفس لا تشبع، ودعوة لا يستجاب لها. اللهم من اعتز بك فلن يذل، ومن اهتدى بك فلن يضل، ومن استكثر بك فلن يقل، ومن استقوى بك فلن يضعف، ومن استغنى بك فلن يفتقر، ومن استنصر بك فلن يخذل، ومن استعان بك فلن يغلب، ومن توكل عليك فلن يخيب، ومن جعلك ملاذه فلن يضيع، ومن اعتصم بك فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم فكن لنا وليا ونصيرا، وكلنا معينا ومجيرا، إنك كنت بنا بصيرا. اللهم أسعدنا بساعات هذا اليوم، ووسع علينا رزقنا، واجعلنا ممن ألهم ذكرك وأجبت دعوته وزدته من فضلك، واجعلنا ممن حفظ دينه وأيدته بنصرك ورضيت عنه وأرضيته من حبك، وعن النار أبعدته وأدخلته جنتك، والخير أرشدته وكفيته نقمتك. اللهم عليك توكلنا فارزقنا واكفنا، وبك لذنا فنجنا ممن يؤذينا، أنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم رضينا بقضائك، وقنعنا بعطائك، واجعلنا من أوليائك. اللهم إليك مددنا أيدينا، وفيما عندك عظمت رغبتنا، فاقبل توبتنا، وارحم ضعف قوتنا، واغفر خطيئاتنا، واقبل معذرتنا، واجعل لنا من كل خير نصيبا، وإلى كل خير سبيلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا هادي لمن أضللت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا باسط لما قبضت، ولا مقدم لما أخرت، ولا مؤخر لما قدمت. اللهم أنت الحليم فلا تعجل، وأنت الجواد فلا تبخل، وأنت العزيز فلا تذل، وأنت المنيع فلا ترام، وأنت المجير فلا تضام، وأنت على كل شيء قدير.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. أخرجه مسلم.

ألف أف أم. مرحبا، يستمر برنامج مسك للإعداد المهني 2026 الذي أطلقته مؤسسة محمد بن سلمان، وذلك افتراضيا أونلاين في الفترة من الأول من يناير، ويستمر حتى 30 من نوفمبر 2026. ويأتي الحدث بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا، وكذلك أرامكو، لتعزيز القدرات في التصدي للمخاطر الإلكترونية والأمن السيبراني. تستمر أكاديمية طويق في معسكرها هولبرتون التأسيسي 2026 والذي أطلقته بداية فبراير، ويستمر حتى 29 من أكتوبر 2026، ومن المقرر لذلك بمقر الأكاديمية بمدينة الرياض من الساعة 9 صباحا حتى 9 مساء. ويقام المعسكر بمنهجية تعلم ذاتي غير تقليدي قائم على المشاريع والتحديات، وذلك من أجل إكساب المتدربين أبرز مهارات التعلم العملي والتفاعل ضمن مجموعات. تستقبل حديقة الأندلس بمدينة أبها زوارها بعد استكمال أمانة منطقة عسير أعمال إعادة تأهيلها وتطوير مرافقها ضمن جهودها الرامية إلى تطوير الحدائق والمتنزهات وتهيئة المرافق العامة بما يلبي حاجات السكان والزوار. وأخيرا في هذا الموجز، أظهرت قائمة أغنى

للفرد بلغ قرابة 97,000 دولار. انتهى الموجز، كان معكم عادل بن أحمد بارباع، إلى اللقاء.

في مزاد وهد جدة، أرض تجارية في المحجر، مجمع تجاري عظم بالمنارات، أرض زراعية في ذهبان تتجاوز 200,000 متر مربع تحت إشراف إنفاذ. للتواصل 055-455-0498. مزاد، فرصة تصنع ثروة. ألبوم

مرحبا، أهلا وسهلا فيكم معنا بحلقة جديدة من خليك في الصورة، مجلتكم الفنية الحلوة اللي تسمعوها كل أسبوع على ألف ألف، ومن خلالها تتعرفوا على أهم الأخبار الفنية. خلونا نتعرف على عناوين حلقة اليوم. اليوم حيكون معنا قائمة الأفلام العشر الأعلى مبيعاً على الشباك السعودي خلال الأسبوع الماضي، والصراحة اللي مليانة مفاجآت.

يعني في دروب صار على هذه القائمة صادم، حتتعرفوا على اليوم. كمان حنتعرف على إجمالي الإيرادات اللي حققها يعني كل الأفلام واللي حققتها بعض الأفلام كده منفصلة، نبغى نعرف كم كان إجمالي الإيراد وكم كان إجمالي أهم الأفلام اللي قربت تغادر القائمة، اللي داخلة جديدة، اللي صار لها فترة عاملة أداء قوي، يعني نبغى نعرف. كمان حنتكلم عن سلسلة القصة الكاملة والجدل اللي صاير بشأنها، شفنا كيف كاملة أبو ذكري انتقدت المسلسلات اللي تتناول الجريمة، أكيد تقصد القصة الكاملة لأنه هو اللي يعرض حاليا، هو اللي عامل ضجة، فنبغى نشوف كمان يعني إيش الوضع بالضبط فيما يخص هذا المسلسل. وطبعا ضمن قائمة الترشيحات اللي هي الفرز النهائي للأوسكار أو قائمة أفضل فيلم أجنبي أو غير ناطق باللغة الإنجليزية في الأوسكار، في وحدة فئة من هذا النوع دائما يفوز فيها فيلم واحد وكل الدول ترشح فيه، فبعض الدول العربية رشحت أفلام، بعض الدول لسه ما زالت إلى الآن ما رشحت، والسعودية كانت شوية يعني أخذت وقتها في الترشيح. أمس أعلنوا عن ترشيح فيلم مسألة حياة أو موت عشان يروح للفرز النهائي في هذه القائمة، ونشوف إذا حيقدروا يوصلوا للنهائيات ولا لا، حيقدروا يتواجدوا في هذه المنافسة يوم حفل الأوسكار أو لا، بس حنعرف تفاصيل أكثر. وتيجر، هل فشل فيلم توم كروز في افتتاحيته؟ الصراحة في حالة مرة محيرة مع هذا الفيلم، كمان حنناقشها. وفريق ميلانيا ترامب اتكلم عن انهم تغلبوا على انه ميلانيا فيلمها تغلب على توم كروز، ما اعرف ليش استخدموا هذه المقارنة اصلا، وليش استخدموا تيجر ترويجا للفيلم اللي انتهى عرضه من زمان واصلا بينعرض هو على احدى المنصات، نبغى نعرف. وأخيرا بعض الأخبار عن بعض الحفلات في موسم الرياض بالنسخة السابعة القادم قريبا، من ضمنها حفل فضل وحفل شيرين، خليكم معنا حنعرف تفاصيل أكثر، بس نطلع فاصل ونرجع.

أهلا وسهلا فيكم من جديد. نتعرف الآن على قائمة الأفلام العشر الأعلى مبيعا على الشباك السعودي خلال الأسبوع الماضي. المركز العاشر هبوط فيلم عكس السير من التوب فايف للخمسة اللي بعدها, والعاشر على طول يعني صراحة صادمة هذه المفاجأة, بس سببها حقول لكم هو بعدين. عكس سير طبعا نزل للمركز العاشر, إجمالي الإيراد حنتكلم عنه خلال الفقرة الجاية كمان. طب نروح لمركز التاسع, وهنا الصدمة الكبرى. تخيلوا من بعد ما كان ينافس على إما الأول أو الثاني, يرجع الأول يرجع الثاني يرجع الأول يرجع الثالث, وطول الوقت هو صار له ما شاء الله 11 أسبوع كان في المراكز التوب 3 الأولى, فجأة في الأسبوع الـ 12 ينزل للتاسع اللي هو فيلم إيش؟ The Odyssey. وهنا الصدمة, هنعرف ليه برضو. في المركز الثامن دخول فيلم اسمه دريشيام, هذا فيلم هندي من أول أسبوع. طبعا نعرف أفلام بوليوود لها يعني الحقيقة محظوظة هي على الشباك, فدخل للمركز الثامن على طول من أول أسبوع عرض له. في المركز السابع فيلم يبدو أنه ما قدر أنه هو يجد مساحته الكافية من العرض ولا جمهور كافي يقبل عليه, فيلم شيشدو لأنه بعد أسبوع من العرض هو في المركز السابع, ما قدر يطلع أكثر من كذا, وأتوقع أنه الأسبوع الجاي ممكن يكون خارج القائمة. في المركز السادس, وهذا هبوط أسرع يعني هذا هبوط مرة مفاجئ, فيلم أتوقعنا يطلع للمركز الثاني ولا الأول على طول من أول ما ينزل, لكنه في المركز السادس رغم أنه صار الأسبوعين على الشباك, هو فيلم Avengers Endgame Encore. في المركز الخامس هبوط بعض الشيء لفيلم Red Flag بعد 4 أسابيع من عرضه. في المركز الرابع دخول قوي لفيلم فاريتي بأول أسبوع من عرضها, الأسبوع اللي فات كان أول أسبوع, على طول راح للمركز الرابع. أنا شفت الفيلم, والفيلم الصراحة أنه الرواية تفوقت على الفيلم, الفيلم فيه شوية ملل. أعتقد لو كانت داكوتا مكان آن هاثوي, آن هاثوي مكان داكوتا, يمكن ربما كان الفيلم فيه حياة أكثر. ما أعرف ليش أخذوا الدورين بهذا الشكل, الكاستنج أتوقع لو كان بالعكس كان أفضل. الفيلم شوي ممل, الرواية يعني تحبس الأنفاس أكثر, لكن يعني الحملة التسويقية جيدة للفيلم خلته أنه يصير فضول عند الناس, بس ما أتوقع أنه فيلم حيطلع أكثر من كده, لكن ننتظر الأسابيع الجاية ونشوف. بالمركز الثالث دخول قبل

الثالث لازال في المركز الأول فبرافو. بلغ إجمالي عدد الأفلام في السينمات السعودية خلال الأسبوع الماضي 63 فيلم، استطاعت أن تبيع 312,500 تذكرة لتحقق إجمالي إيراد 15,900,000 ريال سعودي. بعد الفاصل نتكلم عن إيرادات شوية من الأفلام اللي نحبها، خاصة هذه اللي هبطت هبوط مرة كبير واللي طلعت لفوق على طول كذا، بس نطلع فاصل ونرجع.

أهلا وسهلا فيكم من جديد. الآن وصلنا لفقرتنا اللي نتكلم فيها عن إجمالي الإيراد. طبعا إجمالي الإيراد الأسبوع هذا 15,900,000 ريال. الأسبوع اللي فات كان 18,600,000 ريال. صار في فرق, صرنا نشهد الهبوط اللي كنا نتوقعه ونشهده بسرعة وبقوة. يعني بين الأسبوعين, يعني شوفوا الأسبوع اللي فات واللي قبل كان 18,600,000, كان الفرق 600,000. هذا الأسبوع إجمالي الإيراد مرة انخفض, صار 15,900,000, يعني تقريبا انخفض بمقدار كم؟ بمقدار 2,600,000. فوالله رقم كبير جدا. أعتقد أنه الأسباب, أول شيء أننا نحن خلاص قاعدين ندخل في مود الوظائف والمذاكرة وبعدنا عن الصيف وعن المواسم, وصرنا الآن شوية في حالة ركود في السينمات, مش بس عندنا, في كل العالم. واللي صار مع فيلم توم كروز هذا أكبر دليل. توقيته جدا سيء, ما أعرف ليش صرح فيلم الآن أو ترك كل الصيف. مرة كان يعني صراحة قرار مو ذكي, خاصة مع الحملة التسويقية الضعيفة. لكن في كل العالم في هذه الأزمة, الإيراد في انخفاض والإقبال في انخفاض أكثر. طب خلينا نشوف عكس السير اللي جاء في المركز العاشر هذا الأسبوع. كم جاب إجمالي إيراد في الثمانية أسابيع اللي فاتت؟ الفيلم قدر يجيب إجمالي إيراد 18,300,000 ريال سعودي, رقم جيد, مبروك لصناع العمل. خلينا نشوف ذا أوديسي اللي عمل هبوط مرة سريع ومرة قوي هذا الأسبوع, نزل لمركز التاسع. قدر يجيب خلال 12 أسبوع عرض 79,100,000 ريال سعودي, وهذا من أعلى الأفلام اللي جابت أرقام قوية على الشباك. عارفين الفيلم كم تذكرة باع؟ باع 1,400,000 تذكرة. واو. طيب نشوف أفينجرز اللي كمان أتوقعنا له يصعد بقوة, لكنه مرة يعني مو قادر يعمل أداء جيد على الشباك. الفيلم في المركز السادس هذا الأسبوع, وقدر بس يجيب خلال الأسبوعين اللي فاتت 3,000,000. والله صدمة, والله صدمة الصراحة. يعني توقعت, أتخيلوا كم باع؟ باع 51,900 تذكرة بس. والله صراحة مفاجأة مرة, ما توقعت, يعني شيء غريب. طيب نشوف فيلم ريد فلاج. ريد فلاج قدر يجيب خلال 4 أسابيع 7,900,000 ريال, يعني رقم جيد, خاصة أنه لو بجت أصلا ما هي بجت عالية. فريتي صراحة مرة يهمني. هو قدر يبيع خلال الأسبوع الأول تقريبا 26,000 تذكرة أو 26,600 تذكرة, وقدر يجيب إجمالي إيراد خلال أسبوع واحد 1,700,000. رقم مو مرة كبير, بس قدر يوصل للمركز الرابع. نبغى نشوف على الأسبوع الجاي كيف يكون أداؤه العربي والعالمي. في المركز الثالث ديجر اللي قدر خلال أسبوع واحد يجيب بس 1,800,000. مين كان يقول إنه داكوتا أو آن هاثوي تعمل فيلم مع توم كروز فالناس تروح له بنفس المقدار؟ يعني رايحين باعوا نفس عدد التذاكر تقريبا, بل إنه كمان فيريتي باع أكثر, لكن الفرق في أسعار التذاكر. يعني مثلا فيريتي باع 26,600 تذكرة, توم كروز باع الأسبوع اللي فات 26,100 تذكرة. يعني الصراحة شيء جدا غريب. إحنا قاعدين نشهد, أنا أتوقع إنه هذه يعني أكثر نقطة حتكون صادمة بالنسبة لي توم كروز. هذه فيلم, هذا هو النقطة الصادمة بالنسبة لي. طيب هارت أوف ذا بيست خلال أسبوعين قدر يجيب 5,800,000, كمان رقم مرة كويس. ريزيدنت إيفل اللي صار له 3 أسابيع في الصدارة قدر يجيب 15,000,000 كإجمالي إيراد. برافو. طيب هذه كانت عندنا لمحة على الإيراد كمان. خليكم معنا, نطلع فاصل ونرجع.

أهلا وسهلا فيكم من جديد. خليني أكلمكم الآن عن ملف مرة مهم, هو مسلسلات الجريمة, لأنه اليوم نحن نشوف المجتمع يرفض هذا النوع من المسلسلات, يقلق منها. تلاقوا مثلا زي يعني زمان مثلا ما كانت تختلف الآراء حول الأعمال أنه لا تسووا مسلسلات جريمة, كنا نتقبل مسلسلات الجريمة ومسلسلات الرعب. وأتكلم عن المسلسلات أكثر لأنه نحن الآن موضوعنا عن مسلسل. كنا نتكلم عن مسلسلات الجريمة, مسلسلات الرعب, كنا نتكلم عن المسلسلات اللي هي كلها حب ودراما ورومانسية واجتماعية وكل شيء, والدراما الواقعية والسيرة الذاتية وكل شيء. لكن اليوم أصبحنا انتقائيين جدا, يعني اليوم نحن لو جبنا رعب تلاقي انتقادات مرة كبيرة, ليش اخترت رعب ومو مناسب للشارع ومو مناسب للمشاهد. ونفس الشيء فيما يخص أفلام الجريمة, صاروا في فئة من الصحفيين متحفظين جدا, برغم أنها هي تكون بعض الأحيان قصص حقيقية, بعض الأحيان قصص من خيال الكاتب, بس دائما ما تأخذ البعد النفسي للموضوع, البعد الاجتماعي, في محاولة أن يعرفك مثلا ماذا حدث في طريق لتلك الجريمة أو مرتكبها في إيش كان يفكر أو أي شيء. فغريب جدا أنه يصير في دائما انتقادات لهذه المسلسلات أو يصير في محاولات للتحفظ بشأنها أو يصير هذا الشيء. طبعا كاملة أبو ذكري المخرجة المعروفة اللي عملت سجن النساء, اللي هو واحد من المسلسلات اللي جدا جدا كانت صعبة, مليئة بقصص النساء من داخل سجن النساء, كل واحد فيهم عندها قصة, هذه القصة قادتها إلى السجن, بعد كذا يوروكم كيف تنتهي هذه القصة, بعضهم بالانتقام, بعضهم بالإعدام, بعضهم اللي خرجوا وارتكبوا جريمة من جديد ورجعوا وهكذا. لكن كاملة أبو ذكري مؤخرا علقت على مسلسل قاعد بيعمل مرة ضجة كبيرة, رغم أنها هي ما قالت إنه هي بتنتقد هذا المسلسل, لكن يعني من مضمون الكلام واضح إنه هي قاعدة بتنتقد هذا المسلسل, وقالت إنه هذه مسلسلات وأفلام السفاحين, وهي تقصد سلسلة قصص, مسلسل القصة الكاملة اللي هي كل 3 حلقات منه بقصة, واللي مفروض كنا نعتقد إنه من 30 حلقة وعشرة قصص, لكن مجدي الهواري في اتصال ما بيني وبينه صار من يومين قال لي إنه لا, هي حتكون 5 قصص والمسلسل من 15 حلقة, ومعظمها طبعا جرائم أوريدي صارت, وهم قاعدين بي يعني يقتبسوا من هذه الجرائم ويستوحوا منها أحداث الحلقات. كاملة أبو ذكري انتقدت إنتاج المسلسلات والأفلام اللي عن اللي من هذا النوع, يعني قالت عن السفاحين وجرائم القتل وقد تكون سبب في انتشارها أكثر, وكتبت في صفحتها في الفيسبوك مسلسلات وأفلام عن السفاحين وجرائم القتل وإعادة سرد جرائم مرعبة ربما تكون سبب في انتشارها أكثر, وربما تؤدي إلى حالة من التعود والإثارة بفعل مثل هذه الجرائم, رغم أنه من لمن إحنا عرفنا السينما والتلفزيون ونحن نشوف كل شيء, بس ما أعرف ليه أصبح فيها حساسية من هذه الأمور. طبعا كاملة أبو ذكري الكل قاعد يذكرها بسجن النساء. طب بالنسبة لسجن النساء, سجن النساء اللي كانت مشاهدته صعبة ونهايته أصعب, لذلك أنا أعتقد إنه الموضوع في هذا الملف يعني يحكموا الصراحة, قيود تفرض مثلا على منتج, لا تفرض على منتج آخر, أحلام يحققها مخرج لا يحققها مخرج آخر, أنا أشوف أنه هذا هو السبب, لكن طبعا الرأي الأخير للجمهور. نطلع فاصل ونرجع.

مرحبا. يستمر برنامج مسك للإعداد المهني 2026 الذي أطلقته مؤسسة محمد بن سلمان، وذلك افتراضيا أونلاين في الفترة من الأول من يناير، ويستمر حتى 30 من نوفمبر 2026. ويأتي الحدث بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا، وكذلك أرامكو، لتعزيز القدرات في التصدي للمخاطر الإلكترونية والأمن السيبراني. تستمر أكاديمية طويق في معسكرها هولبرتون التأسيسي 2026 والذي أطلقته بداية فبراير، ويستمر حتى 29 من أكتوبر 2026، ومن المقرر لذلك بمقر الأكاديمية بمدينة الرياض من الساعة 9 صباحا حتى 9 مساء. ويقام المعسكر بمنهجية تعلم ذاتي غير تقليدي قائم على المشاريع والتحديات، وذلك من أجل إكساب المتدربين أبرز مهارات التعلم العملي والتفاعل ضمن مجموعات. تستقبل حديقة الأندلس بمدينة أبها زوارها بعد استكمال أمانة منطقة عسير أعمال إعادة تأهيلها وتطوير مرافقها ضمن جهودها الرامية إلى تطوير الحدائق والمتنزهات وتهيئة المرافق العامة بما يلبي حاجات السكان والزوار. وأخيرا في هذا الموجز، أظهرت قائمة أغنى مدن العالم التي أعدتها أكسفورد إيكونوميكس أن الدمام المدينة العربية الوحيدة في القائمة التي ظهرت ضمن قائمة 40 الأوائل، محتلة المرتبة 39 عالميا بمتوسط ناتج محلي للفرد بلغ قرابة $97,000. انتهى الموجز. كان معكم عادل بن أحمد بارباع. إلى اللقاء.

أهلا وسهلا فيكم من جديد. طبعا كلكم شفتوا زينا أنه فيلم مسألة حياة أو موت قبل يومين تم الإعلان عن أنه رح يكون هو المرشح السعودي أو الفيلم السعودي المرشح للتنافس على فئة أفضل فيلم أجنبي في حفل الأوسكار القادم، وأنه طبعا كل الدول الأجنبية ترشح أفلامها الغير ناطقة بالإنجليزية لهذه الفئة من المسابقة، والمفروض أن بعدين يصير فرز وآخر قائمة يكون في 5 أفلام بس يتنافسوا على هذه الجائزة. السعودية أعلنت اختيار فيلم مسألة حياة أو موت ليمثلهم أو يمثل السعودية في الدورة 99 من جوائز الأوسكار ضمن فئة أفضل فيلم دولي. لكن في نقطة مرة مهمة، الفيلم مرشح للأوسكار إنما اختارته السعودية ليكون ممثلها الرسمي في المنافسة. وخلينا أوضح لكم القصة كيف تتم المنافسة وتاريخ السعودية فيها وأبرز الأفلام المرشحة للفوز هذا العام. أول شيء مسألة حياة أو موت من إخراج أنس باطهف، تأليف وبطولة سارة الطيبة ويشاركها البطولة يعقوب الفرحان. أحداث الدور حول شخصيتين حياة ويوسف اللي تقاطع طرقهم في نقطة ما، كل واحد فيهم عنده قصة مرة غريبة يجمعهم لقاء غير متوقع، ونبدأ نشوف رحلتهم في الفيلم مع بعض. الفيلم عرض لأول مرة في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي الماضي 2025، وبعد كده طرح في دور السينما في جون من هذه السنة. الفيلم رومانسي كوميدي وفانتازيا كده خيال، حصل على تنويه خاص من لجنة التحكيم في مهرجان الأفلام السعودية، وفازت سارة طيبة بجائزة أفضل ممثلة عن دورها فيه في نفس الدورة من المهرجان. ليش اختارت السعودية؟ بحسب هيئة الأفلام جاء الاختيار بعد مراجعة مجموعة من الأفلام السعودية من لجنة مختصة وتقييمها وفق معايير الأكاديمية، وهو الاختيار السعودي 9 للمنافسة على الجائزة. طيب الجائزة هذه كان زمان ما هي مو اسمها أفضل فيلم دولي أو أفضل فيلم أجنبي، لا كانت Best Foreign Language Film يعني أفضل فيلم بلغة أجنبية. في عام 2019 أتغير اسمها إلى Best International Feature Film يعني أفضل فيلم دولي طويل، وهي جائزة تمنحها أكاديمية الأوسكار لأفضل فيلم روائي طويل ينتج خارج الولايات المتحدة الأمريكية ويكون أكثر من نصف حواره بلغة غير الإنجليزية. كان الأفلام السعودية، الفرنسية، الكورية، الإيرانية، الإسبانية، أي أفلام. ومشروطها الأساسية يكون الفيلم طويل مدته أكثر من 40 دقيقة ويستوفي شروط العرض والأهلية. هذه الفئة طبعا مختلفة عن جائزة أفضل فيلم اللي هي Best Picture اللي تتنافس عليها الأفلام عموما بغض النظر عن اللغة. حاعطيكم معلومة مهمة عن أوسكار 2027. لأول مرة أصبحت هناك طريقة إضافية لدخول المنافسة، فإلى جانب اختيار الدول لأفلامها رسميا أصبح بإمكان بعض الأفلام التأهل للتقديم عن طريق الفوز بجوائز محددة في مهرجانات دولية منها كان، برلين، البندقية، وهذا تغيير جديد في قواعد الدورة 99. طيب أول شيء التقديم الرسمي، القائمة القصيرة، أن نروح في القائمة القصيرة وبعد كده الترشيحات النهائية وأكيد آخر شيء الفوز. مسألة حياة أو موت موجود حاليا في المرحلة الأولى اللي هي مرحلة إيش؟ اللي هي مرحلة الترشيح الرسمي، إنه الدولة رشحته. بعد كده إذا اختير ضمن القائمة القصيرة اللي هي أفضل 15 فيلم نقول إنه دخل القائمة القصيرة. بعد كده إذا اختير ضمن أفضل 5 فحيروح للأوسكار بشكل رسمي، وإذا فاز يحصل على التمثال الذهبي. طبعا في تصويت لأعضاء الأكاديمية في كل مرحلة وفق إجراءات مشاهدة وتصويت محددة، وراح يعلن عن القائمة القصيرة اللي من 15 فيلم في ديسمبر الجاي يوم 15، إن شاء الله ربي يوفقهم فيها ويكون مسألة حياة أو موت من أهم الأفلام فيها. بعد كده الإعلان المرشحين الخمسة خلاص النهائيين حيكون يوم 21 يناير من 2027، وفي 14 مارس حيكون حفل الأوسكار بإعلان الفائز. ماري سبحاني، اطلع فاصل ونرجع.

ألف ألف أف أم. خليك في الصورة مع سهى الوعل

أهلا وسهلا فيكم من جديد. خلينا نشوف فيلم تيجر لتوم كروز، وهل يعتبر هذا الفيلم فشل أو لا؟ طيب السؤال الأهم هو، هل فيلم تيجر اللي نزل من فترة بلغة هوليوود وبلغة السينما وبلغة الأفلام اللي هي نجومها جدا كبار وأوائل، هل يعتبر هذا الفيلم فشل؟ أنا أقول لكم نعم، الفيلم يعتبر فشل تجاريا وفشل كبير جدا حتى الآن، لكن فنيا الآراء حوله منقسمة. فنيا يعني على مقياس نقدي بين الجمهور والصحافة، لكن تجاريا بالنسبة لي الأرباح والأرقام والإيراد وهذه التفاصيل. لغاية الآن إيوه الفيلم فشل، لأنه ما قدر لا يحقق الرضا الجماهيري والنقدي ولا حتى يحقق إيراد جيد. الإيرادات العالمية حتى الآن لغاية الآن تقريبا 23 مليون دولار، مع أنه الميزانية المعلنة لإنتاج الفيلم 125 مليون. الفيلم في الافتتاحية سوى بس 8 ملايين، وترتيبه في افتتاحه الأمريكي المركز الخامس. الإيرادات الحالية من بوكس أوفيس موجو والميزانية من لوس أنجلوس تايمز تقول أنه بعض التقارير الأخرى تذكر تقديرات أعلى للميزانية، ولذلك لا يوجد رقم نهائي متفق عليه للتكلفة اللي صنعوا بها الفيلم. المشكلة أنه فيلم يحتاج افتتاح أقوى كثير وإعلانات أكثر، خصوصا مع تكلفة التسويق وحصة دور العرض من التذاكر، والتقديرات تشير إلى احتمال خسائر كبيرة، لكن مبلغ الخسارة النهائي لم يتأكد بعد. هل فشل الفيلم عند النقاد؟ أيضا الفيلم يعني أنه اللي كتبوا عنه بشكل غير جيد بالنسبة للنقاد 52%، اللي كتبوا عنه بشكل غير جيد أو قيموه أنه غير جيد من الجمهور هم 73%. هذا ما يعني أنه استقبال الفيلم كان كارثي. بعض النقاد أشادوا بالجرأة أنه هو عمل أداء مختلف، بينما انتقد آخرون المبالغة في الأسلوب وصعوبة نجاح الكوميديا الساخرة. طيب رغم أنه هو توم كروز، ليش ما يعتبر أنه نجح؟ الفيلم من إخراج أليخاندرو غونزاليس إيناريتو، صاحب فيلم ذا ريفننت وبيردمان. هو كوميديا سوداء سياسية بيئة عن رجل أعمال نفطي يحاول تقديم نفسه منقذ للعالم بعد كارثة ساهم في التسبب فيها. أبرز التفسيرات المطروحة الآن ليش الفيلم ما جاب فلوس هو اختلافه عن أفلام توم كروز المعتادة اللي يبغى فيها الجمهور، والتسويق الضعيف جدا لأنه الحملة كانت مرة واجهت صعوبة في توصيل طبيعة الفيلم. انقسام النقاد حوله فتردد بشأن الجمهور كمان، ومنافسته مع فيريتي اللي هو أصلا رواية جدا ناجحة جدا ضاربة ونزل في توقيت واحد. والأهم

0: من حضن هواه ما تحرميش سيبونا عيش ويا حبيبي.
1: الدقيقة تفرق مع محمد إبراهيم.
2: ما يفصل بينك وبين أي شيء أنت تطمح له غير القصة اللي أنت قاعد ترسمها تجاه هذا الشيء. فمثلا الإنسان اللي قاعد يرسم قصة تجاه الهدف أنه هو مثلا ما رح يحقق هذا الهدف أو ما رح يقدر يوصل لهذا الشيء، تلقائي 100% هذه القصة راح تصير. ونفس الطريقة الإنسان اللي قاعد يرسم القصة اللي بينه وبين أي هدف هو يبحث عنه، إنها القصة اللي راح يوصلها 1000000% راح يشوف هذا الشيء واقع. فتأكد 1000000% إنه أي قصة أنت ترسمها 100% حتشوف النور في يوم من الأيام. هذه القصة راح تسمع عنها كل الناس زي ما أنت كنت ترويها داخلك بينك وبين نفسك.
1: ألف ألف أف أم.
3: خليك في الصورة مع سهى الوعد.

أهلا وسهلا فيكم من جديد. الآن خلونا نروح لفيلم ميلانيا وفيلم تيجر اللي كنا نتكلم عنهم قبل شوية أو عنه قبل شوية. فريق ميلانيا ترامب اللي عندها فيلم وثائقي نزل من كم شهر قالوا إنه يعني ميلانيا فيلمها تفوق على فيلم توم كروز. طبعا هذا الكلام كله كذب أو مبالغات، لكن خلينا نشوف ليش قالوا إنه فيلم ميلانيا ترامب حقق افتتاحية أفضل من فيلم تيجر لتوم كروز. تيجر افتتح بحوالي 8 مليون دولار، ميلانيا ب 7 مليون و 16 ألف دولار، يعني ميلانيا ما تفوق. متوسط الإيراد بس هو اللي كان أعلى. ليش؟ لأنه ميلانيا عرضت في 1700 دار عرض بس أو صالة، أما توم كروز فعرض في 3300 صالة. فمتوسط لما تقسموا الإيراد على عدد الصالات إذن هي حجيب 4027 دولار، بينما هو حجيب 2400 دولار. إذن المقارنة لا تصل. مستشار ميلانيا اللي هو مارك بيكمان قال أنه فيلمها تفوق نحو 67% على أساس البير تياتر، بس المقارنة لا تصح، ما انعرضوا على نفس المساحة، ما انعرضوا على نفس الصالة، وما هم في نفس الخط. هذا وثائقي الناس تنتظروا وتبى تعرف القصص في الكواليس، قصة حقيقية. وهذاك فيلم مختلف تماما مع توم كروز، جينرا جدا مختلفة. فيلم ميلانيا ما كان حيباع كفيلم أصلا، هو حدث لجمهور محدد، يعني مثلا اللي حضروا 72% منهم بعمر 55 وأكثر، 72% من هذول 55 نساء، 75% من 72% هذول النساء بيض. فالموضوع شوية فيه يعني أنه يعني وجهة نظر، ومع أنه أداء الفيلم كان أقوى في ولايات يميل فيها الناخبون الجمهوريين مثلا. بمعنى آخر كان عنده جمهور متحمس مستعد يروح السينما خصيصا عشان يشوف ميلانيا، وهي ليس بالضرورة جمهور الأفلام الوثائقية التقليدية. كمان الفيلم كان وراءه دفع إعلامي وتسويقي مرة ضخم. أمازون اشترت الفيلم ب 40 مليون منهم حقوق عرض الفيلم، ودفعت 35 مليون على التسويق. بينما في فيلم توم كروز فاسم توم كروز كان هو الاعتماد الوحيد للتسويق، تسويقه مرة ضعيف. وديجر فيلم ساخر غريب ما هم متعودين عليه الناس فيه من قبل توم كروز، يعني فصنفوه بدرجة سي. فريق ميلانيا فعلا احتفل بالمقارنة، مستشارها نشر انه ميلانيا تفوقت على ديجر بنحو 67% لكل صالة، لكن الصحفيين والمعلقين اعترضوا وسخروا وقالوا هذه مقارنة انتقائية. وثائق ميلانيا نفسه كلف أمازون نحو 75% رغم أنه على الشباك لما نزل ما جاب غير 16 مليون 700 ألف دولار فقط. نطلع فاصل ونرجع.

أهلا وسهلا فيكم من جديد. نحن الآن في آخر فقرة ببرنامجنا اليوم. طبعا موسم الرياض نسخته السابعة قادم قريبا. شفنا مؤتمر الصحفي الخاص بالموسم مليء بالمفاجآت. أجمل مفاجآتين بالنسبة للجمهور هي فضل شاكر وشيرين اللي راح يغنوا إن شاء الله خلال الموسم, وكمان حيغني كثير كثير كثير نجوم انتوا اشتقتوا لهم ومطربين كبار. حفل فضل شاكر إن شاء الله نهاية هذا الشهر يوم 22 أكتوبر. حفل شيرين حيكون يوم 6 نوفمبر. حفل أنغام حيكون يوم 17 ديسمبر. وما بين هذه الحفلات كلها في عشرات الحفلات لكثير النجوم, لكن أعتقد أنه في النسخة السابعة ما رح يكون في مكان لمن لا يستطيع أن يعني لمن لا ينتظر الناس على المسرح. هذا الموسم يبدو أنه الحفلات جدا انتقائية اللي حيغنوا هم الناس اللي الناس من جد مستنينهم, الفنانين اللي الناس مستنينهم واللي يعني حيكون لهم إطلالات جميلة وخاصة جدا. فنحن متحمسين لموسم جدا سعيدين فيه. أكيد شيرين بعودتها هذه للموسم حتشارك كثير نجوم الغناء, ربما نشوفها في حفل فاضل, ربما نشوفها مع نجوم ثانيين هتغني أكيد, وربما نشهد على صلح بينها وبين أنغام ما نعرف. يعني أنا متأكدة أنه إطلالة شيرين هذه اللي تم الإعلان لها من قبل رئيسة الترفيه كانت جدا جدا يعني الإعلان عن اسمها أجا على كده بكم تغريدة وطريقة جدا جميلة وحماسية. فأنا متأكدة أنه عودة شيرين مو مجرد حفلة, هتكون أكثر من ذلك. نحن كده وصلنا لآخر حلقتنا, إن شاء الله تكونوا استمتعتوا معنا. موعدنا الجمعة الجاية بحلقة جديدة من خليك في الصورة. كنت معاكم طوال هذه الساعتين سهى الوعل. باي باي.

مرحبا. يستمر برنامج مسك للإعداد المهني 2026 الذي أطلقته مؤسسة محمد بن سلمان، وذلك افتراضيا أونلاين في الفترة من الأول من يناير، ويستمر حتى 30 من نوفمبر 2026. ويأتي الحدث بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا، وكذلك أرامكو، لتعزيز القدرات في التصدي للمخاطر الإلكترونية والأمن السيبراني. تستمر أكاديمية طويق في معسكرها هولبرتون التأسيسي 2026 والذي أطلقته بداية فبراير، ويستمر حتى 29 من أكتوبر 2026، ومن المقرر لذلك بمقر الأكاديمية بمدينة الرياض من الساعة 9 صباحا حتى 9 مساء. ويقام المعسكر بمنهجية تعلم ذاتي غير تقليدي قائم على المشاريع والتحديات، وذلك من أجل إكساب المتدربين أبرز مهارات التعلم العملي والتفاعل ضمن مجموعات. تستقبل حديقة الأندلس بمدينة أبها زوارها بعد استكمال أمانة منطقة عسير أعمال إعادة تأهيلها وتطوير مرافقها ضمن جهودها الرامية إلى تطوير الحدائق والمتنزهات وتهيئة المرافق العامة بما يلبي حاجات السكان والزوار. وأخيرا في هذا الموجز، أظهرت قائمة أغنى مدن العالم التي أعدتها أكسفورد إيكونوميكس أن الدمام المدينة العربية الوحيدة في القائمة التي ظهرت ضمن قائمة 40 الأوائل، محتلة المرتبة 39 عالميا بمتوسط ناتج محلي للفرد بلغ قرابة 97,000 دولار. انتهى الموجز، كان معكم عادل بن أحمد بارباع، إلى اللقاء.

0: دور على مواضيع ممتعة ومسلية في الويكند. أنا كانوا يسموني الويكند. أو أنك تدور على برنامج يجمع بين المتعة والوناسة. أنا الوناسة. حبيبي يا ولد الويكند، أنت تبغى تعيش لحظات ما تتنسى من الضحك في كل ثانية؟ خلك معايا وحتموت من الضحك. بسم الله عليك، حتى عمرك طويل. هاخذكم في رحلة ممتعة ومسلية مليانة بالحماس والألعاب والمسابقات والمشاركات ومواضيع تاخذك لبعيد، وإن شاء الله ما أجيب فيكم العيد. في برنامج عيش الويكند هكون معاكم أنا محمد بكر كل يوم جمعة من الريتسي مول من الساعة 7 إلى الساعة 9 مساء على ألف ألف أف أم.
1: استمعوا لجديد شيرين خاينة حصرياً على ألف ألف.

0: أجدد الأغاني، ترتيب حسب الاستماع، وأخبار الفنانين، كل هذا وأكثر في برنامج مسموع. مسموع أخبار حصري،
1: مسموع أخبار الفنانين. برنامج مسموع لأعلى 10 أغاني استماعاً، يجمع لكم أغاني الفن والفنانين في مكان واحد. حلقة أسبوعية كل خميس مع سهى الوعل من 8 إلى 9 مساءً على ألف ألف أف أم.
2: أخبار الفنانين.
0: هذا البرنامج برعاية ريكسوس مرجانة.

دور على مواضيع ممتعة ومسلية في الويكند. أنا كانوا يسموني الويكند. أو أنك تدور على برنامج يجمع بين المتعة والوناسة. أنا الوناسة. حبيبي يا ولد الويكند، أنت تبغى تعيش لحظات ما تتنسى من الضحك في كل ثانية؟ خلك معايا وحتموت من الضحك. بسم الله عليك، حتى عمرك طويل. حاخذكم في رحلة ممتعة ومسلية مليانة بالحماس والألعاب والمسابقات والمشاركات ومواضيع تاخذك لبعيد، وإن شاء الله ما أجيب فيكم العيد. في برنامج عيش الويكند حكون معاكم أنا محمد بكر كل يوم جمعة من الريتسي مول من الساعة 7 إلى الساعة 9 مساء على ألف ألف أف أم.

0: Going for top the defense. You have nobody. He's going to follow.
1: Go ahead, man. We're gonna fight him.
0: Did you see what you did?
1: Show them what you did.
2: So now you stand up and you wake up. You just have to be together. You have the winning to face.
3: يا ساتر. إيش صاير في غرفة الملابس؟
4: اللي صار شيء خطير شو ترى؟
3: لا هتقولها. إيش قالوا؟ إيش قالوا؟
4: بيني وبينك شيء ما ينقال إلا على المنصة.
5: في برنامج المنصة مع جابر العميري، إيش يصير مع المدربين واللاعبين داخل الغرف؟ هتكون أوراقها مكشوفة والأحداث والقرارات هتسمعوها أول بأول. المنصة من الأحد إلى الأربعاء ابتداء من الساعة 6 وحتى 7 مساء على ألف ألف أف أم.
6: مرحبا. يستمر برنامج مسك للإعداد المهني 2026 الذي أطلقته مؤسسة محمد بن سلمان، وذلك افتراضيا أونلاين في الفترة من الأول من يناير، ويستمر حتى 30 من نوفمبر 2026. ويأتي الحدث بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا، وكذلك أرامكو، لتعزيز القدرات في التصدي للمخاطر الإلكترونية والأمن السيبراني. تستمر أكاديمية طويق في معسكرها هولبرتون التأسيسي 2026 والذي أطلقته بداية فبراير، ويستمر حتى 29 من أكتوبر 2026، ومن المقرر لذلك بمقر الأكاديمية بمدينة الرياض من الساعة 9 صباحا حتى 9 مساء. ويقام المعسكر بمنهجية تعلم ذاتي غير تقليدي قائم على المشاريع والتحديات، وذلك من أجل إكساب المتدربين أبرز مهارات التعلم العملي والتفاعل ضمن مجموعات. تستقبل حديقة الأندلس بمدينة أبها زوارها بعد استكمال أمانة منطقة عسير أعمال إعادة تأهيلها وتطوير مرافقها ضمن جهودها الرامية إلى تطوير الحدائق والمتنزهات وتهيئة المرافق العامة بما يلبي حاجات السكان والزوار. وأخيرا في هذا الموجز، أظهرت قائمة أغنى مدن العالم التي أعدتها أكسفورد إيكونوميكس أن الدمام المدينة العربية الوحيدة في القائمة التي ظهرت ضمن قائمة الأربعين الأوائل، محتلة المرتبة 39 عالميا بمتوسط ناتج محلي للفرد بلغ قرابة 97,000 دولار. انتهى الموجز. كان معكم عادل بن أحمد بارباع. إلى اللقاء.

ابدأ صباحك كل يوم في برنامج أكسجين مع نهى سعدي ونعظم ظفر من الأحد إلى الخميس من الساعة 6 وحتى 9 صباحا على ألف ألف FM.

0: مسألة أنه هل هذا الشخص قانوني؟
1: أنا أتوقع الله العالم مهنة القانون.
2: وجهة نظري أن القانون يحمي المغفرين ولكنه لا يحمي الغافلين.
1: قواعد، أنظمة، إجراءات.
3: في برنامج من حقك نشارككم المعرفة القانونية التي تهمكم في جميع شؤون حياتكم مع محامين ومستشارين قانونيين. من حقك مع عادل برباع يأتيكم مباشرة كل خميس الساعة 2 ظهرا على ألف ألف أف أم.
4: هذا البرنامج برعاية غسان عنبر وشركاه للمحاماة.

0: أمان ما تفك الطريق يا مالك أنت يا أخي.
1: دوك إشارة دوك إشارة.
2: عاوزاني أجيب لك حاجة غير الرز؟
3: يوم السواق جابنا من طريق وأخرت.
4: عالق في الزحمة ومتضايق؟ خلك معنا وبتكون رايق. برنامج ألف شو، برنامج اجتماعي يناقش مواضيعكم بشكل خفيف، يستضيف نخبة من الشخصيات المتميزة في مجالات مختلفة مع سهى الوعل وماجد الجبرتي، من الأحد إلى الأربعاء، من الساعة الرابعة إلى السادسة مساء على ألف ألف FM.

مرحبا. يستمر برنامج مسك للإعداد المهني 2026 الذي أطلقته مؤسسة محمد بن سلمان، وذلك افتراضيا أونلاين في الفترة من الأول من يناير، ويستمر حتى 30 من نوفمبر 2026. ويأتي الحدث بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا، وكذلك أرامكو، لتعزيز القدرات في التصدي للمخاطر الإلكترونية والأمن السيبراني. تستمر أكاديمية طويق في معسكرها هولبرتون التأسيسي 2026 والذي أطلقته بداية فبراير، ويستمر حتى 29 من أكتوبر 2026، ومن المقرر لذلك بمقر الأكاديمية بمدينة الرياض من الساعة 9 صباحا حتى 9 مساء. ويقام المعسكر بمنهجية تعلم ذاتي غير تقليدي قائم على المشاريع والتحديات، وذلك من أجل إكساب المتدربين أبرز مهارات التعلم العملي والتفاعل ضمن مجموعات. تستقبل حديقة الأندلس بمدينة أبها زوارها بعد استكمال أمانة منطقة عسير أعمال إعادة تأهيلها وتطوير مرافقها ضمن جهودها الرامية إلى تطوير الحدائق والمتنزهات وتهيئة المرافق العامة بما يلبي حاجات السكان والزوار. وأخيرا في هذا الموجز، أظهرت قائمة أغنى مدن العالم التي أعدتها أكسفورد إيكونوميكس أن الدمام المدينة العربية الوحيدة في القائمة التي ظهرت ضمن قائمة 40 الأوائل، محتلة المرتبة 39 عالميا بمتوسط ناتج محلي للفرد بلغ قرابة $97,000. انتهى الموجز. كان معكم عادل بن أحمد بارباع. إلى اللقاء.

0: عليهم. عاشر عاشر.
1: الأخبار من ألف ألف FM.
2: مرحبا. أكد وزير الاستثمار السعودي فهد السيف أن المنطقة الشرقية تمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، إذ بلغ ناتجها المحلي 1.47 تريليون ريال في 2025، وأسهمت بنحو تريليوني ريال في تكوين رأس المال الثابت التراكمي في السعودية. وأشار وزير الاستثمار إلى أن الأولوية في المرحلة المقبلة تتمثل في تسريع تحويل الفرص الاستثمارية إلى مشاريع فعلية وتنويع استثمارات وتعميق سلاسل القيمة ورفع إنتاجيتها. من مختبرات البحث وقاعات التعليم إلى الصناعة وسوق العمل، يمتد أثر جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية كاوست ليترجم إلى قيمة اقتصادية للسعودية تقدر ب 5.6 مليار دولار سنويا وفق تقييم مستقل للأثر الاقتصادي للجامعة نشر حديثا. تتسع خيارات العلامات التجارية في سوق الرعاية السعودية مع تنامي حضور رياضات وفعاليات أخرى تتنافس مع كرة القدم على جذب الرعاة، في وقت تحافظ فيه اللعبة الأكثر شعبية على موقعها المهيمن في السوق، وتلامس قيمة سوق الرعاية في السعودية مليار دولار وسط تنوع متزايد في اهتمامات الجمهور، وفق النسخة الثانية من التقرير الصادر عن وكالة الفيت العالمية المتخصصة في الرياضة والترفيه. وأخيرا في هذا الموجز، تمضي مجموعة السعودية التي تضم الناقلة الوطنية الخطوط السعودية وشركة الطيران منخفض التكلفة طيران أديل قدما في خطط لإبرام صفقة كبيرة لشراء طائرات جديدة على أن تبدأ بتسلمها في 2031 وفق مسؤول تنفيذي في المجموعة. وتشغل المجموعة حاليا 196 طائرة من إيرباص وبوينغ، منها 149 طائرة ضمن أسطول الخطوط السعودية و47 طائرة لدى طيران أديل. انتهى الموجز، كان معكم عادل بن أحمد بارباع، إلى اللقاء.

0: كنت دراما أو حتى شو، لو كنت أكشن أجننو خليك تغني وترددو. ألف ألف دايما تفوز،
1: ألف ألف دايما تفوز، ألف ألف دايما تفوز، ألف ألف دايما تفوز، دايما تفوز،
0: دايما تفوز، دايما تفوز.

تدور على مواضيع ممتعة ومسلية في الويكند؟ أنا كانوا يسموني الويكند. أو أنك تدور على برنامج يجمع بين المتعة والوناسة؟ أنا الوناسة. حبيبي يا ولد الويكند، انت تبغى تعيش لحظات ما تتنسى من الضحك في كل ثانية؟ خلك معايا وحتموت من الضحك. بسم الله عليك، عسى عمرك طويل. حاخذكم في رحلة ممتعة ومسلية مليانة بالحماس والألعاب والمسابقات والمشاركات ومواضيع تاخذك لبعيد، وإن شاء الله ما أجيب فيكم العيد. في برنامج عيش الويكند حكون معاكم أنا محمد بكر كل يوم جمعة من الريتسي مول من الساعة 7 إلى الساعة 9 مساء على ألف ألف أف أم.

لو كنت دراما أو حتى شو، لو كنت أكشن أجني نو، خليك تغني وتردي دو ألف ألف دايما تفوز.

0: دايما تفوز.
1: دي جي ستاس.

0: لو كنت دراما أو حتى شو، لو كنت أكشن أجني نو، خليك تغني وتردي دو. ألف ألف دايما تفوز،
1: ألف ألف دايما تفوز، ألف ألف دايما تفوز، ألف ألف دايما تفوز، دايما تفوز،
0: دايما تفوز، دايما تفوز.

لو كنت دراما أو حتى شو، لو كنت أكشن أجني نو، خليك تغني وترددو ألف ألف دايما تفوز.